0: شارزابون لا ايني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديو كه لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعد.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبدالله كري عمري كري عاص خدالي رازي بيجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت ايوش وابلين اندا صلاوات لسر من بدن تنك اوي صلاوات لسر من لبدات خواي قورة دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي بلو باي برزم بوبكن لخوا او بلا برزة بليك لبهشتا دسكسنا كويت يك بندل بندكان اخوانا بيت داواكار موكسش منبم اوي داواي وسلم لخواب وبكات شياوي شفاعتم دبيت

0: يردون زاب خوين
1: بميل كثير الأخوة يردون زاب خوين
0: بانتر وابانتي دزاد يدري برادير بميل كثير الأخوة يردون زاب خوين بميل كثير

يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا

وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة

يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر

وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها

وأعلم من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا

0: بو شارزابون لا ايني بيروزي اسلام با هميشه ميلي راديوك لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف

قانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يقول درود و صلوات ده بخشيت امروفا وده شاكي بو نستي وده قناه بو سريتوا وده درجه هر برزي بيد بخشي درود و صلوات وادكات كسلام وسلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قرب پیغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتك دبو بن يريمن ده صلواتي خمي پیبش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكدبو بن يريم دجا سلامی خو می پیغمبر می پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل ها و تی پیغمبر اخوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری من ایش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب کاده بیت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درود و صلاة بو من ابن الی سرجم فرشتکانی خدا لارز و آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث سكيت لا فرمي أخواي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني أخواي دسكوي وكويش لها والله تي پیغمبر إخوة زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد بيته وكاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان مانا وكو إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: تون دروا لمال

وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني ستو شيستو يقلو أنا كاين تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان بمبس رزامن دي خواهي قولي وهو دان بأوي آزي سودي دور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. بلي خوش يستان ليرجدا خوي قولوا اتبيروزا بعض لسان حالتك ذكا كبرسيال لبيغمبر كريا صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الخمر والميسر برسيال اللي ذكان درباري خمر وميسر برسيال اللي ذكان درباري حكمي عارق وهلها قمار قل فيهما إثم كبير بيغمبر يا رسول الله لهردو تيان لعارق لقمار قناهي زور قوريتي دا وزرري زور قوريتي دا ومنافع للناس وسودي شيتي دا لبو خلشي وإثمهما أكبر من نفعهما وقناها كانيان يأودوي قورتر وزياتر لنفعكي ويسألونك ماذا ينفقون وفرسيال اللي كان دربار ويتسبب بخشن لبينا ويخوا سبحانه وتعالى قل العفو وتأوي ليتان زيادة ببخشن كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أبو الشيوية خواي قورة آتكان خواي بيان دكالبوتان تاوكو وكل نتيجة أنقول فكر بكنوا طبعا الآيات دوات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة تاوك فكر لدنيا والآخرة بكنوا بل خوش يستان ديارة درباري عرق وقمار بتايبتي درباري عرق بتسن قناغ لقناغ كان حرام كرا ليك لقناغ كان وكل سورة النحل خوي قركاتك وباز دكاتا يندر وكزانا عند فرمون إباحية بلام دواتره بمن اشاره چی پیدا ده لبو او کوا حرام دکر دواتره ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا لبروبومي ومن ثمرات النخيل والاعناب لبروبومي خرما وهروها بابرين تري لبروبومي خرما وتري تتخذون منه تسيل خرما وتري وردگرن سكرا وت ديكان عارق و پيسر خوش دابن ورزقا حسن ورزق يشي تات شلي ورده قرن كواتا ليرش دا وكو إباحة كباسي كرديا إشارته شبيدة دا لرزق حسنك زيادة كاتو دا فرمي تتخذون منه سكرا ورزقا حسن كواتا رزقي حسن و تات شلي ورده قرن مرام سكري شلي ورده قرن كوا دابتا ما يسر خوش بون كواتا ليره دا هر إشارته كا براستي سكرك رزقي حسنية او قناغيكم دواتره او جو آت داده بزي او جدواتري آت تر داده بزي كوالا سورة المائدة بتواوتي حرام دكري وكل او حديثي كوا الامام النسائي ابو داود رواتي عن كده لابي ميسر دجرتو تفرمي درباري تحريم خمر قال عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا دفرمي دعاي دكري يا ربي خوايا درباري خمر درباري عرق خوايا بياني چي شافي ما لوبنيري كوا يقلا كروبي فنزلت الآية التي في البقرة أو آتك لسورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبر منافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما كوا تلير دا خوايا يقول فرموي قناهي تدا وخير اشتدا بلام قناهكي قول تلير خيركي فدعي عمر فقري أدع عليه إمام عمر بانكراو أو آتلو خندراو فقال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا يا ربي إخوة بيان بكلبو معن حكمي خمر سيا بياني چي شافيا قناها كي قورت للأخير كي فدعي عمر فقري أدع عليه إمام عمر بانكراو أو آتلو خندراو فقال اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا

باسر خۆشن دەفەرمی کاتێک کەوا بانگ دەدرا لە بۆ نوێش بە فەرمانی پێغەمبەر سەڵا سەلەم ئەو کەس دەیگۆ ئەلا لا یەقرەبەن سەلاتە سەکران ئەلا لا یەقرەبەن سەلاتە سەکران ئاگادار بن هیچ کەسێکی سەرخۆش نێتە ناو نوێژێ بانزیشی نوێژ نەکەوتەوە کەواتە دەبی طبعا لەو مەرحەلەی لمرحله يكم بس فرموي وكوت ما إشارة بيدا لمرحله دوام أو سورة البقرة فرموي زراري تدا وزرار كش جورت له لمرحله سيم فرموي لا نين بسرخوشون ويش كان كوات كنين بسرخوشون كوات دبي لو بينش نابي عرق وخونوا مجر لبيني شو روج دا أو كم فترة زوار بين عشاء وسبينها هي بخونوا تك كابرا بخواتوا حتما بعهند يدواتري فترة بيوس تاسر خوش دبي كواتا أو قناغي شي زور مهم بولا بيش حرام كرني أجزارك فدعي يا عمر فقرياد عليه باشوي وآتي سورة النساء دابزي إمام عمر بان كلاو دي سانبو خندرا فقال اللهم بي لنا في الخمر بيانا شافيا يا ربي خوا بيانا شي شافي ما لو دابزين حكمي شي نهائي درباري خمر فنزلت الآية التي في المائدة أو زالو آتي سورة المائدة دابزي يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أو أتدى بزي أي كومري باورداران بالتأكيد حصرا عارقوا قماروا أنصابوا أزلام كواتا بتصنى مكانوا هروها أو يا نصيبانك ديانكر رجس من عمل الشيطان اشتيشي بيسو لكردوي الشيطان فاجتنبوه وهذه ليه بينا لعلكم تفلحون او زاد دواي دفرمي لي دور كونتاكو سركوتو سرفرازبن انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر الشيطان هزم بس تيشي نتنها او نبي لخلال عارق لخلال قمار كردن عداوه بغضاء دجمن داريتي لنيوان تان دروز بكا ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه وهل واتاكو لذكر خوا بقشتي ولنويش بدور تام خاتوا فهل انتم منتهون آية واز دينن لوشتانا واز لقمار ولا عارخ واردن دينن فدعي عمر فقريض عليه إمام عمر بانكرا لبوي خيندرا فلما بلغ فهل أنتم منتهون قال عمر انتهينا لو حالته إمام عمر فرمي انتهينا آخر مرحلة بو كوا بتدريج خواي قولا أتكاين دابزاندو عارقي حرام كر بيقزارتشي فهل أنتم منتهون وهل واحد يندر دبلات بيشر فرمي فجتنبو إذا استسير لو إذا سبحان الله لو أنا كسانك لولا برخو بأشكرا يا خد ب بلفظ حرام عرق حرام نكرا كا هاي سبحان الله كسيك بيدتي أوي أو قصيب كاتن زور زاهل بي أولا برامبر بزمان عربي دومش برامبر بأسلوب قرآن بيروز يعني سبحان الله باشا أخوي يقول نكهر فرموت حرام أولا فاجتنبوا يعني كونوا على جانب وأنتم فكونوا على جانب والخمر والميسر في جانب آخر فاجتنبوا زور بقوته واتا أنقول جانبك بن أويش لجانب يشكبي هند لا يدور كونه نكهر ما يخونه هل لا يدور كونه دواج دفن فهل أنتم منتهون آكو تايبي دينا إلا وزياتر يعني سبحان الله يتر إمام عمر فرمي انتهينا يتر صحابة أوي كواما بستي هابن بون بديني إخوان لدوهن زد ناقر براستي تما شاي موقف الصحابة بكخوان لراز بلو حديثي كوا إمام بخاري ومسلم إمام أحمد رواياتي عنك لأنس كري مالك دجير خوان لرازي بي دفرمي كنت أسقي أبا عبيد وأبا طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنه في منزل أبي طلحة وأنا أصغرهم طلع من لمالي أبي طلحة بوم لقال أو جماعة أبو عبيد وأبو طلحة وأبي كري كعب لمالي أبي طلحة بوين طلع من بابرين خزمت مذكرنو عرقم لبيشان دادنا لبلو لهم وكسكتن فنزل تحريم الخمر تفرمي حرام كردني خمر عرق دابزي وآتا أو آتي سورة المائدة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى يعني صلى الله عليه وسلم كسي شي تكليف كركوا بانج بانج بانج بدا ياخد خلشي آقادار بكاتو بلي كوا حرام كرايا فقال أبو طلحة يا أنس أخرج فانظر ما هذا الصوت ترى جمال دنق دنق يقبو أبو طلحة قلت يا أنس برو دل بزان دخو دنقت يا قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ترى منشتوم كجمال يبو بهم راقانوك وكسيك لأن بيغمبره صلى الله عليه وسلم دلي ألا إن الخمر قد حرمت أقادار بن عرق حرام كرايا
آقادار بن عرق حرام كرا، پیامبر صلی الله علیه و سلم اعلانی کرد لناو مدینه آقادار بن عرق حرام کرا.

او زه تماشای او لفظی آنز بکه در کاتی که آن خارج عرق خوار نبودن کاتی که وپیان میگود و پیامبر صلی الله علیه و سلم کسیش تکلیف کردیا و اعلان دکا که عرق حرام کرده دلی فما قالو متا نه انجو کنجن حرام کرده او حتی ننظر یا خود برند دی باشه باب خوام بتم زاین دخوا دلی یکسر قال لي ابو الطلحه ابو الطلحه قلت يا انس اذهب الى هذه الجرار فكسرها برو او زرانيك وعرقت اذا بزرع عرق لمالي انا ابو برو او زرانه بيكسر بشينا سبحان الله او موقف صحابيك وحركاتك فرمانك لخواله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دبيستن ببي مناقشه ببي ويبلن تندوتون وكنجي ونازم سنا يكسر برو بيشينا قال انس فقمت الى مهراس لنا فضربتها باسفل حتى انكسرت سبحان الله دلیه امنیش توم بردیشی گورم هینا باو برده لزرکانم ده هموم شکاند لبنه ده مشکاند و هر هموی درجا هموی شکاند ثم قالو عند ام سلیم اوزا دلیه بابلین قیلوله چیان کر قیلوله چیان کر که نوستنی پیشینی و رویا دلیه نوستن کمیک للای ام سلیم حتی ابردو و اختصلو حتی وکو فين كاتي ده هاتو غسليان لخو كردر هنا وخوان شوش ثم طيبتهم أم سليم فاشان أم سليم بوني دان لخوان دان ثم راحوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني تنبأ أدبوينا بوشيوي ناس نخزمة بيغمس حاسم كعرقين خواري نا خوان دشون خوان خاوين دكانو وهروها بوان لخوان دان أو زادس نخزمة بيغمس حاسم فإذا الخبر كما قال الرجل او زاد ديتيان بالفعل خبركش لابي صلى الله عليه وسلم بكو او بي او اي كوا بي او كبي ان راقان قال انس فما طعموها بعد بحياتي دويان لندا وكف الناس آنيتهم بما فيها خلتشيش بقشتي خلتش مديني همو او عالق كوالا معلكان ينهبو هر همو ينريشت فجرت في سكك المدينة عارق لكولان كان مدينة داد رويشت حتى كادت السكك أن تمتنع من ريحها حتى خريق بكولان كان مدينة كزنتو عن بناوي دا بروال بربوني عارق سبحان الله أو بوشيوي بانقوازي بيغمبري صلى الله عليه وسلم ورقرت هذا الباري عارق لحديثك وإمام مسلم روايت كري ابن عمر دجال خواه يقول لخوي باب الرازو دو فرمي بيغم صلى الله عليه وسلم فرموي كل مسكرين خمر خوشي وستان لو أنا كسانك أين لهن زد بقرن فلانة عارق فلانة شراب ناي أوي فلانة شراب ناي أوي كامي حرام كده بيغم صلى الله عليه وسلم بلفظي عام دفنم كل مسكرين خمر همو سر خوش كريك همو سر خوش كريك خمرة وكل خمر حرام همو خمري وعارق يشيش حرام أو زهد نابش لابني مهم إنسان سر خوش بكا مهم إنسان سر خوش بكا طبعا وكل حديث كهاتيا أو كوا بزوري كي إنسان صار خوش دبي كما كشه الحرامة. لحديث إيش كإمام بخاري وإمام مسلم رحمة خوان لبي دفرمي لابن عمر خوان لرازي بي لخوي لبابي دفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا هركس عرق بخوال الدنيا ده فمات وهو يدمنها لسر أو بمري لسر أو بمري إدماني كذي لسر عرق حرمها في الآخرة براستي أو كسا عارقي لشرابي آخرة لشرابي بهشت محروم دبي لشرابي بهشت محروم دبي لرواية ابن ماجد في من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب هر كسي عارق بخوا لدنيا وتوبينك لم يشربها في الآخرة براستي لآخرة نايخواته وإن أدخل الجنة أقل بس تبهشتش طبعا خمر همان دزانين عراق يكل كبائر كان خوارنوي عراق يكل كبائر كان اگر حكم اسلام بكسك باشكرا عراق بخواته بيستا تل زلدي لي بدري حدي للسره اتر كبيره هر كسي شي لسر عراق خوارنوي بمري يعني بمري وتوبي نكر بالعراق خوارنوي او طبعا كبيره گناهي گوري انجام ده معرض لعذاب خواه سبحانه وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أجر خواي جوربيه عذاب الدا أجر خواي جوربيه ليه خوش ده ما دام لسر توحيدة يعني ليه ما انتجنتي ما دام لسر توحيدة
أو خوي جوريان لي خوش دبيان عذاب ده باي جناح كي خوي بلام لعاقبة هذا استباش يتر كلير ده لوحة ثان بازك أجر لعاقبة كتسوة بهشتج مقابل بوي كل دنيا ده خواتي ولا شرابي بهش ناخواته كشرابي بهش لا يصدعون عنها ولا ينزفون براستي شرابي بهش بهيج شيء ويك سر خوشبوني تدا تنها لذتي تدا تنها لذت تدا يتر بوشي ويا خوي جور باسي عرقي كر كوالير دا يكلقون أخكان حرام كرنا وبلام لكوتايج دا كوا بتواتي حرام كرا وكبيان ما كر وهروها باسي قمارج دا كالو هلو آت بيروز دا ولا آتك لدواتريش باسي انفاق دا كاتن بلام لبر توابوني كالير دا دوستين وبشتواني خوي جور اللواني دا هتودين وخزمته وآتو زياتر باسي لو دكين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: يعظكم لعلكم تذكرون.
1: لو كاتوي خواي قورا عيني خوي ناردو تسرزوي فرماني كردوا ببندكاني خزماياتي نيواني عن بطاريزمو سيلي الرحم جيب جيبكن. خواي پروردگار دفرميت
2: وإذ أخذنا من

ئەی بەندەی خوا، بۆ ئەوەی ڕزق و ڕۆزیت زیاد بکات، گوێبیستی ئەم فەرموودەیە بە. ئەبو هوڕەیرە ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێت دەیگێڕێتەوە و دەڵێت، گوێم لێبوو پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیه وەسەلەم فەرمووی: من أحب أن يبسط له في رزقي وأن يمسأ له في أثري فليصل رحمه. واتا أوي بي خوشا كرزق روزي زربيتو باشماوي باشي لي بجيب مينيت باسي لي رحم بجينيت. أي بندي خوا أجر دتويت رزق روزي زياد بكاتو ويورا بركتي تدا بكات، أوصلي الرحم جيب جيب بكو برچاو كردني أم آدابانا. يكم سرداني كردني خزمانو أحوال قرسينيان. دوام قصدان برين ليان. سيهم دلخوش كردنيانو بخشيني هديو پارا بهجاركانيانو هاريكاري كردنيان. چوارم ئامۆژگاری کردنیان و بیرخستنەوەی کەسبی ئاگاکانیان. پێنجەم وەڵامدانەوەیان بە باشترین شێوە و سەردانی کردنی ئەوانەیان کە قسەیان دابڕیوە و چاکبوون لەگەڵ ئەوانەی خراپن لەگەڵدا و لێخۆشبوون لەوانەی ستەمیان لێکردووی. شەشەم دوورکەوتنەوە لە خەڵوەت دروستکردنی لەگەڵ نامەحرەمدا یاخود توقع کردن لگلی لکاتی سردانی کردنیان دا. ای بنده خواه بزانه کوا خواه گوره ککلنا و

0: دعها كل في كتاب مبين.
1: بزانا كوا خواي پروردگار رزق و روزي دابش كردوا بسر بندكاني.
2: أهم يقسمون رحمة رب

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: بزانا كخواي پروردگار داوامان لدكات بدواي.

0: زانا بو اوي كوا رزق و روزي من زياد بكات دبيت بقرين بدوايو هولي بوبدين.
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه

دا و هر وادو پاتی دکن و کوا دست به و گرتن لخواردن و به هدر ندانی خواردن دبیت هوکاره چی سرچی با نهشتن و کم کردنوی هجاری نداری برسیتی و تنانت پیز بونی جینگج لزیهان دا که روزانه لزیهان دا زیادن لحسط و هفته میلیون کس شوانه ببرسیتی روش دکن و که لگل اوش دا بای دو میلیار کس خواردن خوراک بفیرو در روا پنامده و هر وادر که تو سالانه زیات لسه میلیارد تن لگازکانی کربن و نایتروژن که پیسکری جینگنه و قطزبونی گرمای زوینه و گورینی که شوهوانه لشی و دردتی لخوراک به هدد راوکان و بفیروتس و فرد راوکان دردتی که بوتا سرساوی پیسبونی جینگش و هر وارخ را بردوام حلمتی یعنی بردوام حلمتی نهشتن و هوشیار کردنوا تنانت هشتاگی نهشتنی به هرددانی خوراکی لزور ولاتان رادگینی لولاتانی اروپا و بریتانیا فرنسا المانیا تنانت دیان رخراوی تایبت مند ببواری بفیروندانی به هدرندانی خواردن و خوراک و پرستنی پشماوی خوراک و چارسوی برسیتی صدان هزار کس دام از راو تنانت لالمانیا دا پروژهشی هوشیاری را گند راو بناوی بشکرنی بشداری پیکرنی کسانی دیکه لخواردن دا لذیاتی به فیرودانی با صبتی زبل خوشاک دا یعنی سبحان الله غیق بش کردن و بش داری پی کردنی کسانی دی که لخواردن دا و اعتبره خوراکی که هیا خلکانی دی که بش داری و بش کلگ خلکانی دی که لذیاتی به فیرودانی و فریدانی و به هدردانی با نو صبتی زبل خوشاک دا سر سر یکانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم برنمایکانی و بنهی و فرمانکانی و کو دعوی چی ایمانی لری امید پیبخشینی پاداشت دوار روش سر سری کردهی عملی کشی به هدردانی خوراچی کردوه ببی پناه برنبر سفاندین روشوینی یا سایو غرام و سزادانی خلچیو لوانه مثلا پیغمبری خواه ده فرمه بجداری پیکرنی کسانی دی کل خواردن یچیک لە ئاکار و سونەتەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم لە خواردندا ئەوە بوو بەشداری کردنی کەسانی دیکەی هەژار و نەدار و دۆست و خزم و هاوسەی میوانە لە خواردندا و زۆر هانی مسلمانانی دەدا کەوە لەسەر بەشداری پێکردنی کەسانی دیکە لە خزم و دۆست و نزیکەکان لە هاوسە و هەژار و نەدارەکان لەو بڕەخواردنەی کە ئامادە کراوە بۆ ئەوەی ئەوان نیش لەگەڵی بخۆن بۆ ئەوەی بە شێوەیەکی زۆر نمونەیی بەباشی بخورێت و پیز و برکتی خدایی تیب کرد و هیچ بریک لو خواهد نو خواهد نوه بفیغو نسه و فره ندره وقل فرمودکان هاتوا یه چه لوانا ابو حریره فرمه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم طعام الاثنین کافی الثلاثة و طعام الثلاثة کافی الاربع فرمه و لروات جدی که فرمه طعام الواحد يكفي اثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية واتا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم فرميت اخواني يكس بشي دوان دك واخواني دو كس بشي سيان دك ويان سواران دك واخواني سوار كس بشي هشت كس دكات توجر كانوا رخلاونا عمك حكم يكان همان او دواي تنانت همان وشكاني بان قوازي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم بكار هنا كالدع باش كرنون بەشداری هەشتاگ و هەڵمەتەکە بەو ناوەدا بەشکردن و بەشداری پێکردنی کەسانی دیکە لە خواردندا دووبارە دەکەنەوە و تەنانەت هەڵمەت و کەمپین هەشتاگیان ڕاگەیاند وەکو دابەشکردنی خۆراک لەگەر کەسانی دیکە زیاتی بە هەدەردان و فیرۆدانی خواردن و کردنە ناو زبل و خاشاکدا ڕێگایەکی دیکە ڕێنمایەکی دیکە لە ڕێنمایەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هەڵگرتنەوەی خواردنە و فرێنەدانی پاشماوەی خواردنە لەسەر فەرموودەیەکی دیکەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمان دەکات بە هەڵگرتنەوەی ئەو خواردنەی تەنانەت گەر تەنها یەک پار بە خواردنیش بێت ئەوە تا فەرمان دەکات کە هەر کاتێک شتێک لە خواردن لە کاتی نانخواردندا کەوتە خوارێ دەفەرمێ هەڵی بگرنەوە بیخۆن و بەجێ مەهێڵن بۆ شەیطان و خواردنی بەردەمتان هەمووی بخۆن و قاپ و دەفرەکە پاکەنەوە لە خواردن تەنانەت دەفەرمێ پەنجەکانیشتان بلێسنەوە دوای خواردن وەک ئەو فەرمودە دەفەرمێ عن ئەنەس رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث تفهم مركات إخواننا شو خوار بلد دو إخواننا كي بنزكاني خوي توا وخال ذكر دو بيلستوا وقال إذا سقط لقمة أحدكم فليمت عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان دي فرمو أجر
لقمیک پاروی بل خوانی او کته خواره او با ایشو پی سی ا تکه اگر شته چی برکوت لاید خوانی کاتو و با بی خوا بزینه هلی بو شیطان وهروها وأمر أن تسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة وديفروا هرسي لنا أقصع كدفروا قابعنا هر همو بيخونوا بهر همو تان هسي تدا ميلن سكنا زانا بركة لكاميان دايم ومن رجاش دي كابي غنبري خواص صلى الله عليه وسلم قد أغكرنون هي كردن لزياد الرأي بهدردان بفردان إخواردن ناس فاز غزارية نا شکرانیه سفلیو پی نزانی ناز و نعمتو تاکو بخششی خواهی خدای بخشره خدای روزیده را و زیاد روی کردن و اصرافه و این سندین تناند آیتکانی خواهی پر رو ببرا فرمه کلو و اشربو و لا تسرفو انه لا يحب المسرفون مسرفین کلو و اشربو و لا تسرفو انه لا يحب المسرفین و اتا بخونو بخونو برام هرجی زیاد روی مکن لبهدر دانی خواردنا بيقومان خدا اواني زياد رواني خوشناويو لقل يعنيا بوي بهدردانو زياد روي كردن لخواردن جماعي توري خواي پرولگارا وزيانو خرابي لشو بجيجاني مروفة بقشتي ولا فرمي ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا واتحرجيز زياد روي بهدردان لمالو سامانو خواردو خواردنا وكان مكان واتخواي بالبرجار قد غيلي كريا تنا او برا مثلا ناكري يعني وكبلي بفري خوادني شي زور اماده كري وكو خوادني بري شي كم بو او بشا او تن كسيكا وهي ودائما هول بدي اقل بيانس كاز بي خوادني سيان بكري بو بباشي او برا خوادني كهيا وبزياده وبلذته وخوشي وهر هموي بخريت ان فرمودا في روزاني خواي بالبرجار فرمايشتاني خواي بالبرجار فرمودكاني سرور من صلى الله عليه وسلم يا ساور رسائتي زور ناوازو كاران هل آكار و أتاكيتي خواردن داناوا لبا في رونداني هز بر خواردنك هز بر خوراكك و تنانت كم خوري و پاريز راوبون و دوربون لزور خوري و لكو تخرابكاني تندرستي و بر خوراكي كم تد لپيوستي كساني خانوادك آمادكري سون كبا في روداني خواردن نماني پيز و بركتي خوار پرولگارا و ناشكرانون ناس باز بزاری نازو بخشکان و نعمتکانی خواهی که خواهی روزی دارو بخشر مانا و ازی و ذکرنی او اکارانا او آدابانا هنه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم ریگری کردنا لب بفیروتون لب هدردانی خواهدن خوراک و تسار سرش ریشهی با کشو نخوش کشه بفیرودانی گرفتی بفیرودانی خواهدن دنیا دا و نه و ریگری کردن و پیش گرتن لحن خوشی کن و کن خوشی قلبی کشی زیاده که صدام میلیون کس لذیحان در ایستا به های پیوده نالینی و کشی بفیرودانی هزاران تنی روژان خوراک لولاتان در سر سردکا بو برا خوراکی و حکاری که و بدست برکدنی اصایش خوراک بو همو لاتان اما گوشه ای که لپیام اسلام من بو جیانی کسی و خیزانی کمالاتی که پیامی که سر تاپای بختواری و پیز و برکت و خیر و خوشیه و دستبری کمالاتی و دادگری کمالاتی بمرو و سوز و بزیو پروشی خواه پرورگارا و خواردن پیدانا و اترز و عطف و رحمیشا و خواردن و اطعام و طعام بکسانی هجار و ندار و رزگرتنی میوان و تاکه کرنو نزیبونه و لخزمان لحاوسه و دراوسه و لنداران و پراستن و پیز نکرنی جنگیا و سعر سری کشو گرفتی قطیزبونی گوا هوا گرمای سر هر روی زویه گواتا بختوری دنیا من و سرفراز قیامت من بتنها و بتنها لپابند بونو زیبا زیکرنی کتا پیامو برنامو من هزی خواهی پرورگارا که اسلاما خواهی گوره همو لیک من هر دم پابند که به همو فرمانو امرو نهیکانی خواهی پرورگارو امرو نهیکانی پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم بخواه پرورگارتان دست بیرین والسلام علیکم و رحمت الله.

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خم بخوش حال زانم لخدمة إيوي بريز وخوشويزدا. جاري كتير بيك بقينوا لبرنامج رامان لنيدا كاني قرآن بو إيمان داران. أمو بيرمتي خواي پروردگار دچينا خزمت نيداي جمارة 88 لقرآني پيروز. بابتي أم نيدايا باسي واجبوني خو پاريزي دكات لا آگري دوزخ. هر نفسك و هر خزانك دبيت خوين بپارزن لآگري دوزخ، اويش با ايمان با الله سبحانه وتعالى و ايمان با پیغمبر صلى الله عليه وسلم و جوراري كردني الله و پیغمبركي صلى الله عليه وسلم. و باسي وصفي آگري دوزخ شدكات كواسو تمنيكي خلقو بردا. أم بابتا لآيتي شش لسورة التحريم دا هاتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خوش يستكانم، أي أواني كوا ضليان زندوا، چونك أمني دايا بو أو كسانية كوا ضليان زندوا كوا خوان زندون، چونك أو كسي كوا زندوا جو دگریت پاشان اوی کوا دی بیسید اگر چاکه بید جب جیده که اگر خرابش بید خوی بدور دگری لی وکو کسی کی مردو نیا، چوکا کسی مردو جو نگری هیچ کرده ویکیش نکد. اینجا بویا ایماندار براستی کسی کی زندوه، او کسی کی کوا ایمانی نیا باب جد باب جولتوا بلام لأساس تا مردوا، چونك فرماني خواي پروردگار جيب جيناكا او خواي كوا دروستي كردوا. باله، يا أيها الذين آمنوا دواي أم ندايا چي ديت الله سبحانه وتعالى رنموي چي من دكات آقا دار من دكات ولا چي باسی چی من بودکات؟ ایم ای ایمان دار با گیو بگرین بزانین الله سبحانه و تعالی چی من پیدر افرمید. یا ایوه الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا. لیرا باسکا باسی نفسا، باسی جانا، باسی خزانا، باسي مندالة، باسي هاوسرة، باسي هر كسي كوا نزيقايتي لقل تودا هيا، باسي كاريكي زور گرنگ دكات كوا مسؤوليتا او مسؤوليتا برانبر نفس او مسؤوليتا برانبر كسوكار. الله سبحانه وتعالى فرميت أي أو كساني كوا باورتاني هينا و خوتان بباريزن و هروها كسوكارتان بباريزن لآقري دوزخ. بلي خوشو يستكانم، إنسان لنفسي خويو دس بيبكات، چونك لروج قيامته أم نفس محاسبة ذكريت.
یەکەم جار ئەم نەفسە محاسبە دەکرێت بەرامبەر ئەو کەم تەرخەمیەی کەوای هەی بووە و ئەم نەفسەش پاداش دەدرێتەوە بەرامبەر ئەو گوێڕایەڵەی کەوا هەی بووە بۆ خوا و بۆ پێغەمبەرەکەی سەڵی الله عەلەیه و سەلەم ئەمە مەسئولیتێکە بەرامبەر خودی خۆی مەسئولیتێکی تریش هەیە ئەو کەسە ئەگەر هات و باوک بوو یان هاوسەر بوو پیاو بوو خێزانی هەبوو ئەویش بەرپرسیارە دەربارەی خێزانەکەی ژنەکەی و هەروەها منداڵەکانی بەڵێ ئازیزەکانم بەرپرسیارەتێکی گەورەیە بەتایبەت لەم بارودۆخە لەم سەردەمی فیتنەیە مەسئولیاتەکە زۆر گەورەیە پرۆسەی پەروەردەکردنی خودی خۆت و پاشان پەروەردەکردنی ماڵ و مناڵت زۆر گەورەیە ئەگەر بێت و کاتێکی باشی پێنەدەین وەڵڵاهی ناتوانین حەقی ئەو پەروەردەیە بدەین ناتوانین حەقی ئەو مەسئولیەتە بدەین چونکە تەماشای ئەو ململانیە بکەی کەوا لەسەر ئەم زەویە هەیە لە نێوان حەق و باتڵ لە نێوان ئیمانداران و کافران و بێباوەڕان و هەروەها لە نێوان شەیتان و حیزبەکەی شەیتان تەماشا دەکەی ئەو پرۆسەیە ئەو مەسئولیاتە بەڕاستی جێی خۆیەتی کەوا ئێمە وەختی بدەینێ پلانی بۆ دانێن خۆمانمان دووکەین لە پێناو ئەوەی کەوا خۆمان یەکەم جار لەسەر ڕێگە ڕاستەکە لا نەدەین و نەکەوینە داوەکان و وەساویسی شەیتانەوە و هەروەها ئەو پیلانانەی کەوا شەیاطینی ئینس دایدەنێن بە شەو بە ڕۆژ ئەمە مەسئولیەتەکە بەرامبەر خودی خۆمان و مەسئولیەتێکی تر بەرامبەر کەسوکارمان بەرامبەر خێزانەکانمان بەرامبەر منداڵەکانمان ئەو مەسئولیەتەش گەورەیە دەبێت کاتی بۆ تەرخان کەین دەبێت پلانمان هەبێت چۆن خێزانمان پەروەردە دەکەین خێزانمان ئەپارێزین منداڵەکانمان ئەپارێزین بەلاڕێدا نەڕۆن ئەوە زۆر زۆر گرنگە ئازیزەکانم بۆیە الله سبحانه وتعالى لم ندایە کە دەفەرمێت یا ئەیها الذین ئامنوا قو ئەنفوسکم و ئەهلیکم نارا وقایە یعنی خۆتان بپارێزن لە ڕەگی یعنی قو لە ڕەگی وقایە هاتووە ئەوەش دروستکردنی بەربەستە لە نێوان خۆت و شتێک کەوا زیان بەخش بێت عزیزەکانم لەم دنیای ئێمە ئەتوانین ئەو بەربەستە دروست کەین لە نێوان خۆمان و ئاگر چۆن دەتوانین خۆمان بپارێزین لەو ئاگرەی کە ئەڵڵاه سوبحانەوە تەعالا باسی دەکا بوومان کە ئاگری دۆزەخە کە سوتەمەنیەکەی وەقودها الناس والحجارة عزیزەکانم ئەگەر ئێمە بێینە پێش چاوی خۆمان تەماشای ئاگری ئەم دنیایە بکەین سوتەمەنیەکەی یان ئەوەتانێ دارە یان ئەوەتانێ خەڵوزە یان ئەوەتانێ پترۆڵە یان هەر شتێک تری کەوا ئەو ئاگرە زیاد بکات بڵێسەی زیاتر بکات زیاتر گەورە بێتەوە ئەم ئاگرە جەهەنەمیەی کەوا ئەڵڵاه سوبحانەوە تەعالا خەڵقی کردووە و دایناوە ئێمە ئیمانمان وایە کەوا بەهەشتەیە و ئاگری دۆزەخیش هەیە بەهەشت بۆ ئەو کەسانەیە کەوا ئیماندارن ئیطاعی ئەڵڵاه دەکەن ئیطاعی پێغەمبەر دەکەن سەڵی الله عەلەیه و سەلەم لەسەر ڕێگا ڕاستەکەن ئەمە حەقیقەتێکە و ئاگری دۆزەخشی داناوە لە قورئانە باس کراوە لە فرمودا صەحیحەکانی پێغەمبەرا سەڵی الله عەلەیه و سەلەم باس کراوە ئەم ئاگرە
خو بو او کسانه نیه کوا ایماندار نو طاعت الله سبحانه وتعالى دکنو حموشتکان یانجه بجه کردوا نه ام اگرب بو کسانه کوا طاعت خواناکن کوا سرپیچی فرمانکان خواکن سرپیچی فرمانکان پیغمبرکن علی صلوات و سلام هر اوش نبی بوش بوستن هند یک لم ناس لم خلقها یا کوا دجایتی دینی خواه پروردگار دکاد دجایتی مسلمانان دکاد دجایتی شرائع دی خواه پروردگار دکاد بویا عزیز کانم سوتمنی ام آگری دوزخا خلقه چی خلقه یک او خلقه کوا بیدینن او خلقه کوا باوریانی او خلقه کوا لسر ريقاي شيطانا أم أغريك واباسكرا ولا قرآن أبو مانشنها آيات هاتوا الله سبحانه وتعالى عبدكاني بيدة ترسينيت أغادار بن أغر لسر ريقا راسك اللابدن والريقاي شيطان بقرن أوا مصيرتان أغري جهنم وبئس المصيرة خوابنا مامداد جا أوكسانا باب أخوانا بچنوا أوكساني كوا رجاي خوان ونكر دوار رجاي شيطان ينكر توا دجاتي قرآن وسنة مسلمان دكن بخوانا بتشنا ولا سر أو تاوانا جوريا بمرن يان كبائر كان بكن كواب أشكرا تاوان دكن لا بشو بروج للرجاي سوشيال ميديا وا با بخوانا بتشنا تشنكا كاتيك ديت كوا أجليان طوا ودبيتو كل نفس ذائقة الموت اجلیش یان هات بخوان پیش اخرین نه پاش اخریت اجلک لو کاتی کوا دیاری بوکراوا لو کات دیتو او روحا لو جسد دردچ یو ایتر کوتای پیدیت انجا چن خوش انسانی مسلمان لسر طاعت جرالی خو پیغمبر کی صلی الله علیه وسلم بمریت ختام کی لسر لا اله الا الله عمل کردن بلا اله الا الله بقران تطبیق کردنی شرع جرالي خواهو پیغمبر بيت صلى الله عليه وسلم و چن ناخوشا چن قرب سريا چن بدبختيا كوا كوتا يكي لسر تاوانو گناحو دجاتي قرآنو سنتو بيباوريو الحادو و ريگي شيطان بگريت چون كمصيركي آگري دوزخا او اغريش سوتمنيكي خلق خلق او خلق بيباوريا او خلقيه كواب شو روش تاوانكات دجمنياتي خواو بيغمري خواكات صلى الله عليه وسلم او خلقيا او خلق بيباوريا وهروها بو اوي اغريك زياتر بليسي زياتر بيت قرم تربيت جور برديك كوا وکو چون بلی است بنزین بکیت اگر زیاتر بلی صدکات نو تی پی اپ کیت یان هر ماده کی تر هبیت کوا بکیت سر اگر که زیاتر بلی صدکاتو گور تر دبیتوا ان روجی قیامت ایشا ستمنی او اگر خلق خو پنا مامدا برده این جال سر او اگرش الله سبحانه و تعالی ملائکی دانا و صفتی ام ملائکاتانش كوا ملائكة بوخوي لنورا ملائكة كوا بوخويا إطاعي الله دكن معصيتي خواناكن بلام لوشينا أم ملائكتانا أوصفت أنا عليها ملائكة غلاظ شداد أمانا أم ملائكتانا براستي زور تندن زور تندن چونك جهنم واتا عقاب و سزا جيب زين نية لو شونا كسك هاوار بكاد بپاريتوا لناو آقراو ملائكتكان بزيان بيا بيتوا نا لم دنيا چونك بزيان بخويا نبوا چونك ظلميا لنفسي خويا انكردوا چونك كم ترخمبونا برانبر خيزانا كانيان مندالا كانيان بليه عليها ملائكة غلاظ شداد صفاتي تري أم ملائكتانا لا يعصون الله ما أمرهم صفتي ملائكة ككاتك أمرك بوديت للان الله سبحانه وتعالى جيب جيدكا وكو إنسان نيا
او همو اوامرانه من بو هاتوا لقرآن بیان کراوا لرگی فرمودکانی پیغمبر علی صلاة و سلام بیان کراوا بلام او خلق بو معصیتی خوادکن بو معصیتی پیغمبر دکن صلی الله علیه و سلم اویا جاوازی لنیوان انسانکان و ملائکات ملائکات لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون هر كاركان داوا لي بكري كوا جيب جيب كن جيب جيد كنو و معصيتي خواي پرودگار نا كنو سرپيچي خوا نا كن بلام او انسانا تماشا دكي لبر اوي رگي خواي بر داوا لبر اوي طاعي خواناك طاعي بيغمركيناك صلى الله عليه وسلم باوردارنيا إيماني بخوانيا إيماني بملائكتنيا إيماني ببيغمبرانيا إيماني بكتابكانيا إيماني بروجي دوائنيا إيماني بقضاء قدرنيا بوي أتشتناو جهنم خوابنا أمام داد بلي أمانة أركاني إيمانة أبي إيمي إيمان دار إيمان مان بيبي هر کسی کوا ایمانی با یک رکنی که ام شش پای نبید او کسی کافره او کسی بباوره بله عزیزکانم اینجا بویا براستی ام ندایا ابی ایما گو بیستی بین و جیب جی بکین جیب جی کردنکی چونه که کاتک ام ندایا اخوانی نوا جمع لأبيت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا ديبا إيما وكو خيزانيك دانيشين چون خمان پارزين لم آقرا چون خيزانيكي بختور دروس بكين خيزانيك كوا بربي لطاعتي خواو لطاعتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دور بيت لكيشا دور بيت لتاوان مالكان من پاك بكينوا افرادكان من دور بخينوا لتاوان و گناح بله عزكانم اما براستي پروسيكي گوريا پرورده کردني نفس واروها پرورده کردني خيزان پروسيكي گوريا ابي براستي اوي كبر برپرسيارتي هيا مسئوليتي هيا چونك أزانين پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم پیمان دفرميت كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أبي براستي إيما هزبو مسؤوليته بكين برامبر نفسي خومان وبرامبر بكسو كارمان أوش براستي أو وقايا أو خومان

بسراني عزيز استاكاتي بانجي نيورويا بكاتي هولير دورو بري.

0: وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعت دبيت
3: خوي جن لد أبارين ولد ألالين و بكولي قناها و تو قوري خود لقناها كان من ببوري يا رب العالمين قناها بأشكرا كردو ما نعفو منك قناها ببنهان كردو ما نعفو منك قناها نمن زاني كردو ما نعفو منك قناها زاني من وهر كردو ما نعفو منك يا إلهي داوال لي أكين بقوري خوت برحمتي خوت باك من كره ولا سر جمي قناها كان يا إلهي نيوچوان من بقرب أبو خير ولي من راضي با يا إلهي داوال لي أكين برحمتي خوت ببزي خوت بكرمي خوت إلهي هدايت من بده نيوچوان من بقرب بروجوان ترين طاعة عبداتي يا رب العالم بخوا پروردگارا رومانية بلين بحرمتي نيوجا كان منو بحرمتي روجو كان منو بحرمتي قرآن خندن من عفو من كان بخوا پنا بر رحمی خوته هنین پنا بر رحمی جوانو کرمی کمالد هنین یا الهی بم گنج جوانانو توبی دلیان یا الهی هاناد بو هنین بم منال به گناهان هاناد بو هنین بم وسپیانه یا الهی هاناد بو هنین تو گوری خود خوا اجان دعا کان من قبول که درگا کانی خیر بسرمان ابکرو لی من خوش به رب العالمین یا الهی داوال لی اکین برحمته بزي خوت بكرمي خوت لقرآنك خوت حاليما كيا رب العالمين بمن جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن أو لخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قراء مشاغيل كان زور زور تو خود نيو شوان من بقرأ بمن كرى خزمة كاري قرآن خوت يا إلهي بزي خوت بسر مانا ببارينا عفو خوت بسر مانا ببارينا تو قوري خوت خواهيان او كردوا بأدب يعني كبرز من قلتوا لحصولي تويا دواء عفو لي أكين خوة دواء لي أكين بقوري خود برحمتي خود بكرمي خود قناه لمو بيش كردو من عفو منك قناه لمو دواء أكين وفرياي توبنا كين عفو منك بأمتي بيغمبري خوة صلى الله عليه وسلم قبول منك يا إلهي الصلاة بإيمة بقيانا بيغمبري خوة صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيقنا ومن لخزمتي أبينا صلاوي دلي امي في بغينا اشتياقي دلي امي في بغينا محبتي دلي امي في بغينا يا الهي داوال لي اكن ام امتي اوين لم اخر زمان ويا الهي رحمه بزي بسر امتا ببارنا يا الهي امتك خوش بسم لنا راحت يا الهي داوال لي اكن بهانا منور من خرو سرقا سكاني خومن الفد لبن منا دروسك يا الهي داوال لي اكن برحمته بزي خوت لقنا هدايك وباكمان وبورا لقناه خوشوستان من ببوره لقناه خزان ومنال وأولاد من ببوره يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي خود لقناه أمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ببوره يا إلهي لقناه مردوكان من ببوره أو مردوانيك بناز وبكسم وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوال لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببوره يا رب العالمين يا إلهي داوال لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفوي خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قوري خوت طاعتك أن من لي قبولك عبداتك أن من لي قبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بو تشركساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روحمان دلمان هواري خوشويستي تو اكا دلمان بركل خوشويستي خوتو ام دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايان ام دعانا من قبولك خواي ام دعانا من قبولك امين امين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ابدا الى يوم الدين خواي قول اللي قناه من شيء وجبوري وخوالي من قبولك
0: با شارزابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
4: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليردا هاتينا كوتاي پخشي برنامكان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامكان من بزماني عربي.

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الكرام، لازلنا نتواصل وإياكم مع هذه السلسلة من قصص وعبر في هذه الحياة الدنيا، ونتكلم اليوم عن قصة بكاء النبي عليه الصلاة والسلام. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يبكي؟ وهل بكى في هذه الحياة الدنيا؟ نعم، بأبي هو وأمي، بكى في أكثر من موقف ليدلل على أنه بشر، وعلى أن البكاء ليس بعيب، بل ربما يمدح الإنسان بالبكاء أحيانا وربما يذم أحيانا أخرى. والله عز وجل خلق الخلق فقال عن نفسه وأنه هو أضحك وأبكى، فالبكاء من طبيعة البشر. وانظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المواقف التي بكى فيها. إحدى بناته ترسل إليه أن يأتي إليها، ترسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن ائتي إلينا. لما؟ لأن ابنا لها يقبض، قبضه الله عز وجل، لها ابن وابنها توفي، فأرسلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للرسول الذي جاءه قال اذهب إليها فقل لها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار فلتصبر ولتحتسب. فأصرت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليها، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دخل رفع الصبي ونفسه تقعقع تخرج روحه، رفع إلى النبي، فلما رآه النبي بكى وفاضت عيناه عليه الصلاة والسلام. فقال سعد يا رسول الله، يعني ما هذا يا رسول الله بكيت؟ فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا سعد هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.

أيضا بكى النبي في غير هذا الموقف لنرى مدى رحمته ومدى عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. نعم بكى، لكن ليس البكاء المقصود فيه الصراخ والنياحة والعويل وشق الجيوب ونتف الشعور ولطم الخدود، لا، يبكي أي تدمع عيناه بكاء معتدل ولا بأس بهذا. هذه رحمة، رحمة تخرج من القلب فتبدو على العينين. لما دفن أحد بناته عليه الصلاة والسلام دفن ابنة له، يقول أنس شهدنا هذا الدفن، يقول وكان النبي جالس على القبر، يقول فرأيت عيناه تدمعان بأبي هو وأمي. نعم بكى لأن ابنته ماتت وهي تدفن الآن. وأيضا لما مات ابنه آخر أولاده الذكور إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس دخل النبي المرة الأولى إلى الغرفة وكان إبراهيم ابنه الصغير الصبي كان مريضا، فدخل النبي عنده فجلس فقبله وشمه وكان مريضا، ثم خرج. فرجع النبي مرة أخرى فإذا بابنه إبراهيم يجود بنفسه، تخرج روحه يحتضر. ثم توفي إبراهيم آخر أبناء النبي من الذكور، فإذا بالنبي

النبي ذرفت عيناه ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، ما هذا؟ ما هذا أنت بكيت؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة، إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظروا إلى المشركين حتى في هذه الرحمة، ما في هذا الوضع، ما رحموه عليه الصلاة والسلام، ما تعاطفوا معه. رجل يموت كل أبنائه من الذكور، دمعت عيناه، سمع المشركون بالخبر. فإذا أحد المشركين الخبثاء يظهر حقده في تلك اللحظات، راعي شعوره، راعي مشاعره، إنه إنسان، إنه يعني بينكم تعرفونه صادق أمين، ما أراد لكم شرا أبدا، مات أبناؤه، دمعت عيناه. فإذا بالوائل بن عاص السهمي، رجل خبيث، أخذ ينتشر بين الناس، ينشر بين الناس: أيها الناس، سمعتم الخبر؟ قالوا: ما الخبر؟ قال: بتر محمد. تعرفون ما معنى بتر محمد؟ يستهزئ، يتشمت، أي النبي انقطع نسله، لن يأخذ أحد اسمه بعد اليوم، مات أولاده الذكور جميعا. وأخذ يضحك ويستهزئ بين الناس، فأنزل الرب جل وعلا يسلي نبيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أي الله جل وعلا يقول: يا محمد، ماذا تريد من الدنيا؟ أعطيتك نهرا في الجنة. إذا كانوا يستهزئون عليك في الدنيا، فإن لك نهرا في الجنة لن يشربه أي إنسان. ثم يقول له: يا محمد، إن شانئك، أي مبغضك والذي يتكلم عليك، هو الأبتر، هو الأقطع، الذي سوف ينقطع ذكره، بل سوف يلعنه الناس من بعده. أما أنت يا محمد، اصبر، اصبر يا رسول الله، فإنه سوف يأتي يوم نرفع فيه ذكرك بين الناس وننصرك على الأمم. نعم نعم، بكى النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إليه يبكي ليلة كاملة، يبكي طوال الليل وهو يقرأ آية واحدة، يقرأها ويبكي، يقرأها ويبكي. أي آية هذه؟

فلما سجد قال: اللهم أمتي أمتي. تقول عائشة وهو يبكي في السجود، يدعو لمن؟ يدعو لأمته. قال الله لجبريل: يا جبريل اذهب إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. بكى لأجل من؟ بكى رحمة بمن؟ بكى شفقة بمن؟ لهذه الأمة التي نسي بعض أفرادها سنته، التي لم يجرؤ بعض الناس، بل يخجل بعض الناس أن يطبق سنته، لأن الناس يتكلمون عليه. لما؟ كان يبكي من أجلنا، كان يسهر الليل من أجلنا، لأجل أن يدعو لهذه الأمة. صلى يوم من الأيام ليلة من الليالي صلاة الكسوف، انكسفت الشمس، فأخذ يصلي، أطال الصلاة صلاة طويلة حتى انجلى الكسوف وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. يقول الصحابي: فجعل ينفخ ويبكي، أي يتنفس بقوة ويبكي وهو يقول في دعائه، يقول ربي، شوف الدعاء، يقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون، ها نحن يا ربي نستغفرك، ها نحن يا ربي نستغفرك.

نعم بكى النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى قصة بكائه وهو يسمع ابن مسعود يقرأ القرآن. ابن مسعود يقول ما علم أن النبي يبكي إلا لما نظر إليه. كان يقرأ ابن مسعود ما شعر دمعت عيناه ذرفتا، لكما يبكي بعض الناس اليوم صراخ بلا شعور، وربما يتظاهرون بالبكاء بعضهم. لا نقول لا نتهم الجميع، لكن بعض الناس ربما يريد أن يعلم الجميع به أنه يبكي، يريد أن يسمع كل من في المسجد أنه يبكي في سبيل لله وخشية لله. أما النبي ابن مسعود عنده جالس وما درى أنه بكى، يقول نظرت فإذا عيناه تذرفان يبكي ولم يشعر الذي بجنبه. هذا هو البكاء، بكاء من؟ بكاء نبينا. كان يسمع لبكائه كأزيز المرجل، يعني مثل القدر الذي يغلي، شفت الصوت الذي يخرج من غليان الماء، هكذا كان بكاؤه عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام قال لأصحابه انتظروني، وهو ذاهب معهم ربما في غزوة ربما في سفر، يقولون فذهب عند قبر فجلس عند القبر وأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام. الصحابة تعجبوا لما يبكي، فلما رجع النبي قالوا ما الذي أبكاك يا رسول الله؟ قال هذا قبر أمي، استأذنت ربي أن أزور قبرها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يؤذن لي. الله أكبر. فجلس عند قبرها وأخذ يبكي. تخيلوا لو كانت أمه حية ماذا كان يصنع لها؟ كان يفرش رداءه ويعطي الطعام لمن؟ لمرضعته حليمة السعدية، يكرمها ويسقيها ويطعمها لأنها أرضعته. كيف لو كانت أمه؟ لو كانت أمه ماذا كان سيصنع لها؟ يوم من الأيام جاءت امرأة بعد معركة بدر تفدي زوجها، ما عندها إلا قلادة، امرأة مشركة تفدي زوجها المشرك بقلادة عندها، تقدم مالها من أجل زوجها. فبكى النبي قالوا لم تبكي يا رسول الله؟ تعرفون لما كان يبكي؟ لأنه تذكر زوجته خديجة رضي الله عنها. قال الله جل وعلا فيه

هكذا بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، لا كبكاء أهل الدنيا على خسارة أموالهم وعلى هجران عشيقهم، لا والله، لا والله، بكاء النبي بكاء غال، بكاء غال أغلى من الذهب والفضة وكنوز الدنيا. بكى ليشعرنا ويعلمنا أنه إنسان، حاله حال البشر، لكنه لم يعترض على قدر الله أبدا، كان راضيا، كان صابرا، كان محتسبا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قصص وعبر هذه الدنيا. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذا قام بين يدي ربه عز وجل كبر، كما في حديث أبي حميد وغيره. إذا توافرت هذه الشروط أقبل. ونحن نشرح صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أقبل على صلاته مفرغا قلبه من هموم الدنيا، منتظرا لها لصلاته، مرتاحا بها. هكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام، بخلاف حال كثير من الناس يأتي وذهنه مشغول بأمور الدنيا. يأتي الواحد منا وذهنه مشغول بأمور الدنيا، فأحيانا يدخل الإنسان في صلاته وينصرف منها ما عقل منها شيئا، وحينئذ لا يكون له من الأجر شيء من أجل الصلاة، وليس له من صلاته إلا ما عقل. أحيانا يأتي للصلاة وهو مستثقل لها، يريد الراحة منها، خلاف حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي يرتاح بها من هموم دنياه، لأنه يستحضر بقلبه وقالبه أنه ماثل بين يدي ربه جل وعلا. لكن إن شغلنا بأمور دنيانا فعوقبنا بانصراف القلوب عن هذه العبادة العظيمة، ولو استحضرنا مثولنا بين يدي الله جل وعلا ما صارت حالنا كهذه، ولما شغلنا بأدنى شاغل ونحن في الصلاة، أدنى شاغل يشغلنا. تجد الإنسان يدخل المسجد، وهذه قصة واقعة، دخل شخص المسجد فلما كبر الإمام تأمل هذا المصلي المسجد فوجده مسجد كبير ومناسب، نعم، إلا أنه ليس بجامع، فأخذ يخطط لهذا المسجد كيف يكون جامع وما في منبر، نعم، يخطط لهذا المسجد كيف يكون جامع وما في منبر، وإذا بجانب المحراب غرفة، قال تزال هذه الغرفة يحط منبر، يقول فرغ من الصلاة وأنا أنقل العفش اللي في الغرفة إلى آخر المسجد. يعني نأتي إلى الصلاة ونحن بهذه القلوب مع الأسف الشديد. لماذا؟ لأننا شغلنا بدنيانا ولم يكن همنا إرضاء ربنا والإقبال على ما يرضيه. ومن هذا الشيء الكثير، يعني هذا شخص انشغل بمباح، فكيف بمن اشتغل بمحرم، يخطط كيف يفعل إذا خرج من المسجد ليزاول بعض المحرمات. نعم، لو كان انشغالنا مثل انشغال عمر رضي الله عنه وارضاه، يجيش الجيوش وهو يصلي من عبادة إلى عبادة، لكن الأولى والأكمل أن يتجه إلى ما هو بصدده من العبادة التي كلف بها وأمر بها. لكن إذا كان انشغاله بعبادة فهو على خير إن شاء الله تعالى. فنلاحظ ارتفاع الخشوع الذي هو لب الصلاة بتشبثنا بأمور دنيانا وإعراضنا عن الآخرة. الأمر الثاني سبب ظاهر لدى الناس كلهم، الران الذي غطى على القلوب بسبب المكاسب المدخولة التي لم يسلم منها إلا القليل النادر. مكاسبنا مدخولة، التاجر يعرف حاله ونعرف أوضاع التجار ومعاملات التجار، الموظف ونعرف أحوال الموظفين من عدم إيفاء الوظيفة حقه، والله المستعان.

في هذه الحياة الدنيا أيها الأحبة، القلب قد تعبث به الدنيا، وقد يستبعد أمورا في قلبه أن يحققها الله جل وعلا، فيأتي القرآن ويزيل كل هذا، وهنا في قوله أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني قال هذا على وجه الشك والاستبعاد. طيب، نحن أيها الموفقون، كم وكم جاء في قلوبنا أن يحقق الله عز وجل لي كذا وكذا؟ ليس شكا في قدرة الله، وإنما ضعف يقين بقدرته سبحانه وتعالى أن ينصر الله عز وجل أولياءه ويظهرهم على أعدائه، والعدو عنده كذا وكذا وكذا، أن أتزوج مثلا لشاب أو فتاة يريدون الزواج وكل الأبواب مغلقة. لا يشترط أن يقول هذا بلساني المقال، وإنما قد يقع مثل هذه الأمور في القلب، ولا يبرئ واحد منا نفسه. فكلمة أن هذه واستبعاد تحقيق المطلوب تقع كثيرا في حياتنا، كيف نعالجها؟ بمثل هذه القصص. ولذلك هنا قال في آخر القصة، لما قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، هل نحتاج أن يميتنا الله جل وعلا 100 عام حتى نقول تلك الكلمة بقلوبنا؟ لا والله، فكم أرانا الله عز وجل من شواهد قدرته، سواء كان ذلك في إجابة الدعوات أو في تفريج الكربات أو في غيرها، ما يجعلنا نقول نعلم أن الله على كل شيء قدير. وكل واحد منا يفكر في نفسه وكيف يسر الله عز وجل له أمره منذ أن كان جنينا في بطن أمه، مرورا بالمراحل المختلفة إلى أن شب. والمفترض أن العقل يقول يعني كلما كان الإنسان أضعف كلما كان أقرب إلى العطب. الله عز وجل حفظك أيما حفظ أنت جنين في بطن أمك، فإذا ما كبرت يتركك؟ لا والله، وليست العبرة في قدرة الله جل وعلا أيها الأحبة، فإن الله على كل شيء قدير، وإنما العبرة في يقيننا بهذه القدرة، في إيماننا بهذه القدرة، في امتلاء قلوبنا بهذه القدرة. ويحتاج العبد، كلنا بحاجة إلى ذلك، الفينة بعد الفينة، أن نعبئ قلوبنا بالشيء الذي وقع فيه الخلل. إنسان عنده بعض الأمور فيما يتعلق بالقدر، يستمع إلى بعض المواد النافعة فيما يتعلق بالقدر، يحشد الأدلة، يقرأ في كتاب ربه، يقرأ في سلم الأمور التي يمتلئ بها إيمانا فيما يتعلق بالقضاء والقدر، فيما يتعلق مثلا بقدرة الله عز وجل على كذا وكذا. المهم، أي أمر تعلم من نفسك أنه قد حصل فيه خلل في دين الله جل وعلا، ينبغي عليك أن تعبئ نفسك به، ولا تكتفي بمجرد المعرفة العامة أني أؤمن بالقضاء والقدر، لا تكتفي بذلك، وإنما تقرأ وتستمع و
تفكر في نفسك وفي غيرك، وسترى لطف الله عز وجل بك.

ما هو يوم العمر؟ هل يوم الزفاف أم يوم التخرج؟ لم يكن ذلك الرجل يعلم أن اليوم الذي أماط فيه الشوك عن طريق الناس كان أفضل أيام حياته، إذ غفر الله له به. ولم تكن المرأة البغي تتوقع أن يكون أسعد أيام حياتها ذلك اليوم الذي سقت فيه كلبا أرهقه العطش، فشكر الله صنيعها وغفر لها. إن يوم العمر ليوسف عليه السلام كان ذلك اليوم الذي وقف فيه في وجه امرأة العزيز قائلا: معاذ الله، فترقى في معارج القرب وحظي بجائزة، إنه من عبادنا المخلصين. يوم العمر للصحابة الذين شهدوا بدرا لما قيل لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويوم العمر لما طأطأ طلحة رضي الله عنه ظهره للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد ليطأه بقدمه، فقال له: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. إن العبد قد يكتب له عز الدهر وسعادة الأبد بموقف يهيئ الله له فرصته ويقدر له أسبابه. أين يومنا؟ هل أدركناه أم ليس بعد؟ يمكن أن يكون بدمعة في خلوة، أو مخالفة هوى في رغبة، أو في سرور تدخله إلى مسلم، أو مسح رأس يتيم، أو قبلة يد أم، أو ابتسامة في وجه مسلم، أو قول كلمة حق، أو إغاثة ملهوف، ونصرة مظلوم، وكظم غيظ، أو إقالة عثرة، أو ستر عورة. فنحن لا نعلم من أين ستأتينا ساعة السعد. ليكن لنا في كل يوم عملا صالحا، وحبذا لو كان خفيا، فقد يكون هو المنجي ويكون يومنا الموعود.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين تضيق بنا الدنيا وتثقل علينا هموم الحياة، نجد أنفسنا في أمس الحاجة إلى لمسة رحمة ومواساة. وفي خضم هذه المحن يمد الله عز وجل يده لعباده، يواسيهم، يطمئن قلوبهم، ويجدد فيهم الأمل. تأملوا معي كيف واسى الله عبده وكليمه موسى عليه السلام. كان موسى خائفا طريدا وحيدا، لكنه وجد السكينة في كلمات الله. قال الله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. الله سبحانه وتعالى لم يتركه وحده في مواجهة فرعون، بل أخبره بأنه معه يسمع ويرى. ما أعظم هذه الطمأنينة التي تتسلل في قلب المؤمن حين يعلم أن الله قريب، وأن الله يرى ويسمع كل ما يمر به. ثم انظروا إلى لحظة خوف موسى عليه السلام عندما رأى عصي السحرة تتحول إلى ثعابين تسعى أمامه. خاف موسى عليه السلام من هذا المشهد المهيب، لكن الله عز وجل قال له ليطمئن قلبه ويثبت فؤاده: قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. الله لا يترك عباده للخوف والرهبة، بل يطمئنهم ويرفعهم ويذكرهم بأنهم تحت كنفه ورعايته. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي واجه أشد المحن وأعظم الأزمات، لكنه كان يجد دائما في كلام الله عزاء وسلوى. عندما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالضيق من تكذيب قومه وابتعادهم، خاطبه الله سبحانه وتعالى بكلمات تفيض رحمة. قال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الله يعلم ما في الصدور، ويعلمنا كيف نجد السكينة في التسبيح والسجود. وعندما شعر النبي صلى الله عليه وسلم بالحزن العميق على من لا يؤمن من قومه، جاءه الوحي الإلهي يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنها رسالة للمؤمنين جميعا ألا يحملوا أعباء فوق طاقاتهم، وأن يعلموا أن الهداية بيد الله. أيها الأحبة، الله دائما معنا، قريب منا، يواسي قلوبنا حين تشتد علينا الحياة. يقول عز وجل في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكلما شعرت بالضيق وكلما أثقلتك الهموم، ارفع يديك إلى السماء، ادعو الله بثقة واستعن بكلماته، وستجد في قلبك من الطمأنينة ما لا يقدر بثمن. وتذكر أن الله سبحانه وتعالى يناديك، يدعوك إلى أن تطلب منه ما شئت. فالله يحب أن تسأله، يحب أن تناجيه، يحب أن تدعوه، بل ويغضب سبحانه إذا لم تطلب منه، كما جاء في الحديث الشريف: من لم يسأل الله يغضب عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فلا تحرم نفسك من هذه الرحمة الواسعة، ولا تتردد في رفع حاجتك إليه. ادعو الله بثقة وكن على يقين أنه يسمعك ويرى همك، ويستجيب لدعائك في الوقت الذي يعلمه خير لك. تذكر دائما أن الله لا ينسى عباده، فكما واسى أنبياءه فإنه يواسيك. كن على يقين بأن الله معك، يسمعك ويراك، ينتظرك أن تدعوه، ولن يخذلك أبدا. ونختتم هنا بهذا الدعاء: سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سلام عليكم بما صبرتم. الإيمان شطر منه شكر، وشطر منه فلا بد لك أن تشكر، فأنت بين الصبر وبين الشكر حتى تلقى الله. والسعيد منا معاشر الأحباب من كان يفرح بإعطاء الله ويفرح بأخذ الله، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولذلك عليه الصلاة والسلام من تقلب في حياته متدبرا وفي سيرته متذكرا، ومن قرأ سيرة الخير الورى عليه الصلاة والسلام يرى الأحزان تحوطها، لكنه نعم العبد، كان صابر، كان شاكر، يموت أبناؤه ولم يبق في حياته من أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها، يقتل أصحابه، يمثل في جسد عمه، يدافعه أهل مكة ويعادونه، يعذبون أمامه صبرا آل ياسر، يعذب أصحابه فيعدهم الجنة، موعدكم الجنة. كان الحبيب يذكر أصحابه قصور الجنة، أرائك الجنة، نخيل الجنة، يذكرهم نعيمها ودورها وحورها وخيامها. إنه الصبر. ويكفيك وأنت تقرأ قول الحق: والله يحب الصابرين. قال بعض العلماء: والله لو لم يكن للصبر إلا أن عاقبته أن الله يحبك لكان مكرمة، فكيف ولو لم تتفرج كربك؟ بعض الناس مسحور، بعض الناس عقيم، بعض الناس سجين، بعض الناس مريض، مل الفراش منه، مل من العلاجات، مل من السجن، مل من نكران الجميل ممن حوله، مل من ضلال الأبناء، تعب من الديون، تعب بدنه من الأسقام، تعب من رقية الرقاة ولا يرى أثرا لها. نقول له: صبرا، فإنما هي جسر تتجاوزه وإلى جنات النعيم. إنه الصبر. الصبر إكسير الحياة. الصبر، ومن لا صبر له لا إيمان له. ويزداد البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. الصبر مفتاح من مفاتيح جنات النعيم. الصبر هو نداء الملائكة كلما دخلوا على أهل الجنة، يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. ولذلك كلما ازداد الإيمان ازداد البلاء وارتفع الصبر عند المؤمن. ولذلك قصور الجنة في الجنة تسمى قصور الحمد. لمن؟ لمن رضي يوم أن أخذ منه وكان قد شكر يوم أن وهب. المؤمن الحزن غالبا 7 أيام، المؤمن في اليوم الأول يفعل ما يفعله الجاهل في اليوم السابع، بعد 7 أيام تجف الدموع، ولربما يقول الإنسان: الحمد لله، لكن بعد ماذا؟ بعدما رحلت أجور كالجبال بسبب أنه ما ربط على قلبه وما وطن نفسه على الرضا بالقضاء والصبر الذي هو مفتاح الجنة. إذن الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. بل أحبابي، إن المؤمن في الحياة يستصحب الصبر في جميع مناكبها، وأن تسعى في الأرض لا بد أن تصبر. لاحظوا: الصبر عند الغضب، الصبر لأنك لو لم تصبر لربما غضبت وجنيت، الصبر على الصيام لماذا تصبر حتى تؤجر، الصبر في الكرم لأنه نقيض البخل، وهكذا تجد أن الحياة كلها بوابة الأعمال فيها صبر. الصبر هو الذي يسيرك إلى الله، فإذا نفد المعين من الصبر من قلبك استوحشت الحياة.

0: هب لنا من لدنك رحمة يدل على الاستغناء عن المخلوقين بحيث لا يكون لهم منة على الإنسان. إذا أردت الرحمة فتوجه إلى الله عز وجل، فهو الذي يملكها، أما الخلق ليس عندهم شيء، هم لا يملكون ذلك لأنفسهم حتى يعطوا غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم قد بايع بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من أحدهم فلا يقول لصاحبه ناولنيه، استغناء كامل. هذه المرتبة لا تطلب من جميع الناس، لكنها من المراتب العالية. إن استطعت ألا تفتقر إلى مخلوق فافعل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام تلك العبارة الجميلة التي ذكرتها في بعض المناسبات، وهي قوله: استغني عمن شئت تكن نظيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. استغني عمن شئت تكن نظيره، مثله لا فضل له عليك، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. اليد العليا خير من اليد السفلى، والإحسان يأسر، فكن آسرا ولا تكن مأسورا، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. من الناس من يعلق جميع الحاجات بالمخلوقين، فهو يعتقد أنه لا يمكن أن يتحقق له مصلحة إلا عن طريق هؤلاء الناس بالافتقار إليهم. فهو إذا أراد أن يدرس في الجامعة كلم فلانا وفلانا وفلانا وفلانا، إذا أراد أن يتوظف كلم فلانا وفلانا. هم يعتقدون هكذا بنظر قاصر أن المصالح عند هؤلاء الخلق، وأنه لا يمكن أن يتم للإنسان مطلب إلا إذا كان عن طريق المعرفة والشفاعات، وهذا كلام غير صحيح. إذا أراد الله عز وجل للإنسان شيئا فلا بد أن يقع، فلا داعي لاستجداء الناس وإذلال النفس لهم، وإنما الاستغناء عنهم قدر الإمكان. هكذا إذا أراد أن يواصل الدراسة أو نحو ذلك، ذهب يكلم هذا وهذا والثاني والثالث والعاشر والمئة والألف، لماذا؟ ويبذل السبب ويقدم. وإذا كان الله عز وجل يريد له ذلك لا بد أن يقع. وانظروا إلى أحوال الخلق ترون فيها من العبر. من الناس من لا يخطر لربما في باله بعض الأمور، ثم بعد ذلك تجده يوضع فيها، وآخر يبذل دينه ويبذل ماء وجهه سنين طويلة وهو يجري خلف هذا الشيء الذي يظن أن فيه ما فيه من الرفعة والمكانة والمنزلة والجاه، ويبقى العمر وهو يبذل دينه قبل أن يبذل ماء وجهه ولا يحصل له. هذا مشاهد. فالاستغناء عن الخلق قدر المستطاع، وإن كان لا يمكن للناس أن تقوم معايشهم ومصالحهم إلا بتواصل فيما بينهم وتبادل المنافع، لكن من غير الافتقار.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في التوب.

باندان وقامت كردن لسردمي بيغنبري خدا صلى الله عليه وسلم كاتي مسلمان زوربون بيوز ببو انجام داني نويج بكو مال اقدار بكريتوا بيغنبري خدا صلى الله عليه وسلم فرمان مبلال حبشي كرد بدن قزولك كي بانك بدات انجا مسلمانان ويك ويك وبول بول برو مزقو دچونا ودستيان لكاركان يهال دقر دواتريش بيغنبري خدا صلى الله عليه وسلم فرمان مبلال كرد قامت كات بمشويا بانك ددري الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله.

0: وسنته ندوي بانغدان او كسي جي بيستيدبي وكو خوي ولام داتوا تنهال حي على الصلاه وحي على الفلاح بلت لا حول ولا قوه الا بالله. ونزال دواي بانك
1: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
0: پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم فرميتي أو مسلماني كاتب

0: قيل بانبو بلي.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
0: أو شفاعتي مني بو حلال دبيت لروج دويدا. بمشي ويا قام الدكري. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معنى سورة إخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد. واتا أي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بو كفرانا بلي أو خوايتا كتنيا هيتها وبشنيا. الله الصمد واتا أو خوايا بيوستي بهيت كسنيا دولمان دا بلكو همو درس كراوة كان بيوستي أم بو خوايا هيا. لم يلد واتا خواي قولة كسلة نبوة واتا خواي قولة من دالي نابت. ولم يولد واتا خواي قولة لكسيش نبوة واتا ديك بوكينية. ولم يكن له كفوا أحد واتا هيتس شتيك وخواي قولة نية خواي قولة وخيتس شتيك نية.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم برزان خوشيستان امل خدمت كتابي نيابي اذكار امام النووي هم عصر لخدمتنا ابن ام كتاب نيابا امام النووي كما فرمايشتي زوري بيغمرياني صلى الله عليه واله وسلم تي اكوكردوتو ام شمو عصر لخدمتان دل فرمایش دکان آبین دلی خومن دلی من دوی ام زمانی فتنه من تیرا و کین بم قصانی پیغمبریان صلی الله علیه و آله و سلم لدو درس رابر دوا باسی هلو باب در نشون کبابی باسی ذکر مطلق ک امام النووی ک ام ذکران له مو کاتو له مو ساتو له مو وخت ک انسان مسلمان اتوان جاب جنب ک فرمایش تک سعد بن ابي وقاص خالي پیغمبریان صلی الله علیه و آله و سلم بمن اجرته أفر من پیغمبریان صلی الله علیه و آله و سلم چولا یکی لخزانه کانی سری کر هنده ناوک نوا بمعنی ناوک ده یان هنده ورده برد حصا حصوا أفر من لبردم یابو کومالی کرده بو تسبح به تسبحات خواه پی اکرد پیغمبریان صلی الله علیه و آله و سلم فرمو نهی لنکر بلا بوچی او توانو بدستو یا مثلا تسبيح زور كذا يعني بدعة وأنا أو تلو فرمايشتا في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم نهي لنا كرت وورد برد إشارة ونهي لنا كرت كبوتي جمار دويتي أسايب وش جمار إيه بانجا بكرت شبورد برد بكرت شب تسبيح بكرت كرين جوا إنسان ذكر كان يا رب العالمين بخوانا بلام إرشاد يكرت فرموي اشتكت في بلام لو أنا هموي باشتر ككوت كرت توأكم الله بردا فرموي بلا أي في غمري خاص الله عليه وآله وسلم سري أمر روايته كان شونا أفرمي فرموي بالله سبحان الله عدد ما خلق في السماء تسبيحات إخوة كم بأندازي دلسكرا وكان إخوة لأسمان سبحان الله عدد ما خلق في الأرض تسبيحات إخوة كم بأندازي مخلوقات إخوة لسرزبيا سبحان الله عدد ما بين ذلك تسبيحات إخوة كم باكو بيقدي وخوة دربرم بأندازي النيوان أسمان كان وزبي سبحان الله عدد ما هو خالق تسبيحات إخوة كم بأنت زي خالقية إخوة جل جلال أفرمي أما الله أكبر بمشي وزبكات الحمد لله بمشي وزبك لا إله إلا الله بمشي وزبك لا حول ولا قوة إلا بالله بمشي وزبك أو أوزركي لو هم وزورتر كدانشي لو أسيتو دانشي تسبيحات سبحان الله تسبيحك بقري بدستو هزار أستغفر الله بك دوستك من نزري كذبوا لسر خوي هزار استغفر الله بك هم رجي هزار استغفر الله هم رجي هزار استغفر الله أي ما صار تصورك لكاسبي ما لجيان ما أي توفيقي كخوان بيني فيربو مهتام مردن أم هزار استغفر الله يتركنك ديش تبلن لهزارك باشتر أأمي اعتيادي تور أم جراه تسبيحي بقرب الستوى يكم جار بله سبحان الله عدد ما خلق في السماء بأندازي مخلوقات إخوة لأسمان ك لا يعلم جنود ربك إلا هو جندك أن إخوة حركز نزانة شنك بس خوي أزاني مخلوقات إخوة شنك لأسمان يما نزاني خو مخلوقات إخوة تنهاء ونيها ناسيها بي هم أو أستيران مخلوقات إخوة جل جلاله بأندازي مخلوقات إخوة لأسمان سبحان الله عدد ما خلق في الأرض بأندازي مخلوقات إخوة لسرزيه والله عزيزان مخلوق إخوة لسرزوية أو نزور بنينا همو صال الدنيا مخلوقي نوية دوزنو والله أمصال 20,000 جور حشرة دوزرة أو حشرة كإنسان نتبين زاني وتائستا أما بس لحشرات أي لقلو جاو قجو جاو أنواع أمجوانيان وجمالان إسرزوية كإبنين سبحان الله عدد ما خلق في الأرض حجي لزوية دروس كردوا بأندازي همو أوان تسبيحات إخوة برزكين وبخوة سبحان الله عدد ما خلق ما بين ذلك چنك لبين أمني وانا چنك هي سبحان الله عدد ما بين ذلك چن دانا هي باندازي اوانا هرهم مخلوقات إخوة سبحان الله عدد ما هو خالق الأول ثانية حياته كهو الأول حتى أخير شركة حياتك هو الآخر خالقتي إخوة ناكي بردوام أو هو خالق خالق صفة إخوائي يكساني وشرك نابر بأندازي أأو هر أموي سبحان الله إن جاء الله أكبر إن جاء الحمد لله إن جاء لا إله الله بو همو داني كان أوانا بله
طبعا چیزی که زور گوره هیل تنویع عبادت تنویع همو جاری قلب عبادت ور مگره جاری بله سبحان الله و بحمد عد خلقی و رضا نفسی و زین تعرشی و امداد کلمت و درسی پیشوت من جاری هیچ اما بله تنوع العبادت که چیزی لی ورگری بیر لمعنا که اکی تو زیادر تی اگه لی بای ام ذکر ذکره که زور گوره و کلا فرمایشتی سنتی ابو داود هات و رضا و رحمتی خواهی لی بر فرمایشتی کتر پیغمبر جان صلی الله علیه و آله و سلم أفرمي أمري بيكردين تكبير وتقديس وتهليل كين وأن يعقدنا بالأنامل بين ببنجكان من بأنمل سر بنجا بين أم ذكران بخوانين فإنهن مسؤولات مستنطقات أو أن مسؤولا برسياريا لأكري لقيامة وهروها أكون النطق قسل الرج قيامته اما طبعا لكردستان كملشت هي زور بحاله هنا وما انا بداخل لان وتكان صحوي كي اسلامي بهيس ابو بلا نسز نس دنا مزراو استيما هر هما في من وايد بس يتشبد على بكاري بين التسبيحات بهر كسب لي اربو بدعته على اخر تو بي اتش تسرا اي تو ناني شي في لتك اي تو لنيو جا رايك لي اي تو للدعاء برزي اكيد جا خو اقر وابو ام بسما هلا بشتو بس ام قياسات انا قياسات يزور علمين هموش من قناعت ما مقياس النا علمية كردوا كهيجي ياساي كي زانستي نايقرتوا اگر سيري قصي زانان كي لهر شوار مذبك زانان افرون بمدو دست تسبحاتك حتى زانان نويا كان ابن عثيمين ابن باز اوانا همو ينظم بمدو دستان ابن تسبحات بكري نقبا يقدس يكفر ما يشتمن هيا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم افرمي كان يعقد بيمينه بدس راس خوي علمي عقد علمي كي استنماوا عرب هموج ماركاني بن بنجاني دس أود هموج ماركان أضيف في غمريان صلى الله عليه وسلم يعقد بيمينه بدس الرج ماركاني إشارة برج ماركان أكل لتسبيحات شازانان أفرمون هتا بانزا بس دس الرج بكار بأن تا بانزا شو كأما دياري كلاو بوتو بانزا كد أدا بدس أود دا بينج لذكر كان كأخوين تنها دس الرج بكار بأن كلا بانزا تجاوزي كل دسي شاب دروس توتو دسي شاب بكاريني بلام للراس ودس في أكي إيه مزور كاد ألين ألين يعني هند جار مثلا دليل بو أوي كاتن هذا دسي راس بكاريني ألنا في غمري خواص الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في شأنه كلي آخر تيامن أو ناكاتو بس بيدسي راس بكاريني غلطة تيامن يعني لا يراس دس في أكي جل لبرك أهي كم جل لراس لبرك بيلا ولا بيكر لا راس وامنا كاتويت ولا يشب لبرنكي ولا يشب لبيانكي طبعا اگر بو تفسيره به طبعا يكشت هي لقياسات اما دائما للفقه اگر قصيه كتكد ابي بو يا صاحب ريتا اخير او كم مذهبي نبي خوش نزل شيء الله ليرا قصيه كلا دانيتر ليرا على تيامون بريتي لس او مثلا او جرانا تيامون للراس ودس بك خونه تشب بشكي كراس طواب سري تشبدي الذكر كان يشاءه هاي بس سبحان الله أم فكرة لكردستان زور بس سريعي تشني كردو قشي كردو كنترولي مجالس وانا يكرد حتى كنترولي مزقوتا كان يكرد أو يكرد دراسة علمي جنكرا ودراسة علمي كي أما يكا على السانكا كأوي إنسان للراسة ودس بيبكا حتى بانزش هالراس بكار بيانا أما أرجحي قول الله علمان دوائي أو أتشت السردسي شب ذكرة كان لذي شب أخواني وكوب ابن باز أفرمتشوك أم دو دس هر دو كان شاهدي أين لم فرمايشتا هر دو كان ناطقا للرج قيامتا نكتن هاداني كان أو بابتي تفصيلي فقهية تنها لبروي فرمايشتا كهاتبو لخزمتي أبو نحزم كل خزمتانا باسي كان بيغمبر كان صلى الله عليه وسلم دستك مبارك كان يخوي ذكر كان يخوين دوا إن جاء أفرمي للرواياتك أفرمي يعقد بيمينه بدس راسي عقدي كردو جمار كان كردوا بلما بس أولنية كتنها راسي بكار هنا بي هرشون ترجل قجده هنا نكاتو للراس ودس بي أكي بهمان شواز لذكر كان شاء للراس ودس بي أكي فرمشتي كتائما كاتشين خزمتي بيغمر جان صلى الله عليه وآله وسلم فرمي كيه حزنك همو إيواريك وهمو بيانيك بهشت واجب بيت بو أمكسا كيه حزك همو من حزك همو من حزكين كمردين لنا بهشتا بين نار حترين سفر سفري خوا نار حترين سفر سفري تشون الدروية لما زور زحمته
هیچ زمانی نبودی تو بگری تو نامال هیچ زمانی نیه که خودی حلصی تو دیوره ام ذکر بخوانه بیانی و ایواره وجبت له الجنه افرمه هرچ کس بیانی و ایواره وتی من قال رضیت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم النبي ورسول وجب له الجنة چن آسان خواه رازم بپروتگاريتي تو خواه رازم ام اسلام جوان دينم بي خواه رازم پیغمبريان محمد صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبرو فرستادو قوري من بي پی رازم نبي ورسولي من بي ام سي كلمة بسيطة بلو وجب له الجنة چن آسان انسان مسلمان لنا ذكر مطلقه بشي دي اگر كسيك بياني و ايواري لياد نكت اماني سيجار سيجار ود رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النبي ورسوله وجبد له الجنة والله جاري وهي تودا أمني بو يكرده ولا قيامته دائما بلي وجبد لك الجنة بهش بوتو واجب أبي واجب يعني إلا أشيتنا وبهشتو أما قصي أو كزمانيك درو بزمانك أنها تو قصي صادق المصدوق في غمريان صلى الله عليه وآله وسلم خواهي قول لقناه مني شوية وجبه بوري دعوام لذاتي باكي برودگار لنوري أم كتابي بشمان نكا خواهي جان نور وبركتي أم كتابي بخرنا ودلمانا وبخرنا ومالمانا وبخرنا ولات ونشتمان وشارمانا بكرة بركت أم كتابي بسر أم قرأ كمانا ببارنا يا رب العالمين آمين آمين والحمد لله رب العالمين.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Allahümme iftah lana abvâbe rahmetika ve alhiqna bis salihin. Allahümme alimna ma enfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve fahman fiddin. Allahümme gfir lana ve li ikhvanina lezine sebequna bil iman ve la tec'al fi kulubina ghillen lillezine amenu ya erhamer rahimin. Allahümme ansur ikhvanana lmustada'afina fi meşariqil ardı ve mağaribiha. Ve devamin leşikir nevi muhtasari el fiqh el menheci. که لامد خلاکی بون که گیج بونه سه مصطلح ما گفت ما لامد خلاکی الاداء القضاء الاعاده که او سه مصطلح ها زور زاروی اما زور زاروی لگر مصطلحات که ات انسان نیزانی ایدی که ات درین قضاء و دری که چه شیلو درز دبی دری بونو من دری که قضاء هی لصلاة دری که قضاء نیه لصلاة قضاء هی زين قضاء كتونة وتونية بتشيك يعني أو قضايا كلام زي الإمام الشافعي بس كلام وشيء قضايا يعني تسيه قالوا وش كي جيش دي أو كان يتر عسان ده بقى قضايا يعني قضانية يعني كم يوم بس الأداء كرديا هو فعل العبادة في وقتها المحدد كباس أداء كرديا كاتي قدرني أداء الصلاة تمكرت كات نيوجكات كرديا لوقتي خوي حركاتي نيوجكا يان بابرين بامرين بروجبونك يان حد زكاك أنزامي لدي أو أقربيتو لوقت خوي بو حد وقت خوي حد هر قاتل شيء والله هندي شت هي كبابتي نيوج أداءك دليل لوقت خوم كريان نيوجك أو بيدرين أداء كاتا فعل العبادة في وقتها بريتي هر برسنيك لكاتي خو إنسان أنزامي دا أو بيدرين سي أو بيدرين أداء مفهومة القضاء أدي قضاء سيا هو فعل العبادة التي وجبت خارج وقتها كواتا حرشيك لوقت خوي نيكي تيا قضاء قريمان كسيك نيجي لق لدز درسو يعني نيجي كي فوتا تليبكا وبيريهاتو نيجي كي انزام دادا لتكاتيك انزام دادا لوقت خوي لغيري وقت خوي لغيري كواتا لغيري وقت خوي بيدين قضاء إن زنيتي قضاء لديني نيتي قضاء لناني هرب خوي تيا هذا قضايا أو يعني وشي قضاء كان مذهبي شافعي بكال أو تيجيش نكي بوشي بيا كواتا قربيتو فعليك لكاتي خود أنزامنا دا لا كاتي شدت أنزام دا بيدرين قضاء بيدرين قضاء وذلك من صام رمضان في غير رمضان بعد فواته وكون منيش هنا الإعادة هذه إعادتي هو فعل العبادة في وقتها مرة ثانية لزيادة فضيلة بريتي إعادتها بريتي ويك عبادتك تكرديا بل مزاري يشتر عبادتك دكية ولا تسه لكاتي خوي لكاتي خوي بيدرين الإعادة بريو فضيلة كي زيادنا ناكري باشتيك برين كاك إعادة كاتي وقتك يسب روش بي سنك فضيلة نامنة أصلا هلي تبر ناجري لا سنك تو أداء تكرديا نابي برين قضاء يصداك إعادة إذا كان بنية قضاء شتوا نابي إلا قربيتو كساكا نوي ودياركد دس نيجي نبو هنجي اصلا نيجي كميتيا هر قبول نبو كواتي اصلا نيجي دوم دكا لخارجي وقت نيجي كيتيا بيدرين قضاء اذا نيتي قضاء ديني نيتي قضاء ديني او بابة الشيدية او بابة الشيكات او دوشان او سيوشان الاداء القضاء الاعادة بريتي بولوي اداء نيجي كا بامر عبادتك لكاتي خوي قضاء بري عبادتك لدروي وقت خوي اعادة بريتي تيا سلنا نيجي برسنك دوبارة دكيوا كلكاتي خوي لبرس لبر أوي دبي يعني حزيك تبي لبر أوي فضيليك هبي بوي دوباره كاسك نيجي با منفريدي كرديا إذا دستشوي نيجي نيجي بس دكا كمال كاسك بزماعة دكا أجري لجري أنس دكاتوا نيجي كيس لي دكاتن دوباره دكاتوا كوات لبر أوي فضيلي زياترة فضيلي جماعة زياترة لا فضيلي منفرد أو ما تخليش يكتبوا لسرسي لسر او مصطلحانی که زور دوباره دنبال نوشته لو کتابی ده. وقت باز ما که گفتم پیمیسه او مصطلحانه تیپ کی؟ تیپ کی؟ گفتم نپرسی نه ویا. انشالله بعد از هفته چیتر بی که او مصطلحانه سیزده مصطلحه که لاهمون دپرسی نو کابزانی او مصطلحانه ضابط کن مفهوم کیسیه. دین سریه کم احکام؟ احکام الطهاره. یاره که کتب فقه كاتيك ديز في ذاك لبابتي فقهي دز با احكام الطهاره ذاك انزا وكودمان هر بابتي كا باز ذاك معناه كيدري لغه أدواء معناه كيدر للرويس للرويس شرعا. وهذه الطهارة لغة النظافة والتخلص من الأدناس الحسية كانت كالنجس والمعنوية كالعيوب كبدرين كسيك خوك خامنكو كلا زماني عربي بكار بهني طهر نفسك دو معنى هي معنى شي حسي هي بمعنى او بيساي انسان بجستي هي لايبه دوش خود پاکو يعني نفسي خود پاکو لزاني بيسي لزاني بمعنوي لزاني هو دو چيان بيدرين سي لزماني عربي جا بي خو پاکنوا بوك بونما طهر الماء تطهر بالماء كدري تطهر بالماء اي تنظم من الدنس كدري كاك خود پاکو باوي كوات ليره ما بس يتس پاکنوي كا پاکنوي شي شي معنوي كيان حسيه حسي يعني حس بيدكي والله معنوي كشت شي شي اشتيك برزستناكري يعني دري تطهر من الحسد يتطهر من الحسد بس بكم يعني بابتي شي شي بابتي شي معنوي خود پاکو لوي كانسان لناودني سي نبي حسن نبي والطهارة شرعا فعل ما تستباح به الصلاة طهارة فعلك كاريك دبتو هوي أوي كان يجد لبو حلال دبي يجد لبو تيا أو ما في حكمها يعني أوي حكمي نيجي هي زورش معنى هي لباش هوي دين دين كاك ببيد اسم يجتي ساكبون مطواف ببيد اسم يجنا كري ونيا كواتا كاتي كسيك دسم يجد شوا لبو أوي دبوي طوافي لبوخو حلال سبكا حلال بكا بتواني طوافي بكا او الرئيسي لقوية فعليكا كاريكا انسان ديك لبو اوي نيشكرنك لبوخو حلال بكا يعني هرشتيك هاوشيوي نيوجا لحكم نيوجا لبوخو سليبكا لبوخو حلال بكا بونمو لمزمي شافعي ناكريكا سيك دس بكاتا مصحف لبرهو يتسيب إلا دبيتي هبي نيوجي هبي كاتيكا سيك دي دس نيجد شوا كاسيك دي دس نيجد شوا لبو او قران بخوني كادي هي حلال بكلبو خويتي دس بكاتتي دس بكاتا قران دا حكمه تشريع الطهاره سن خالشي باس كرديا ايا ما بس او بابا حكمه كشيا يا كم استجابه سي اشتي شي فطريه كانسان حزيل باكو خاوني حزيل نظافته هروها يكك المحافظه على كرامه المسلم دبتهوي او ك كرامة إنسان مسلمان المحافظة على الصحة دبتهوي أوي كإنسان تندرستي كما بابتانا أقربته بسريع إلى سنة الروي براس دبي هر روجي سنبري بخوينين هر زاري دادا نشين دبي هش بر لوي تبري دبي بخوين ريتو بويا ما ناتوانين همون نصاكان سليب كين همون نصاكان بخوينيو بويا يكلوانك بواري يتسبو بواري تندرستي بو هر ويا يكلوانيك بوي لبردم خواي بودقال إنسان راوستي بشيوي شيتي بشيوه چي پاك دين السر بابتش المياه التي كإنسان المياه أو آواني كإنسان دطواني خوان پي پاك بكاتو خوان پي پاكو تاكشت كالسر زوي كخاوين دكاتو پاك دكاتو بريكي لتي آو آو كان دي پيساي لادبن ولم لپاش صابون كاتي بكاري ديني صابوني بكار ديني لپاش صابوني بسش بكار بيني في ايوا او بيسايا كي لا دابا بلا نبو يتخاين بونوا بيسات لي بكاي اي في ذاك انزا بابتي تيموم او تيموم بديني سيا بديني او بلا بديني شي سيا بديني شي حتى تاعيني بديني شي سيا كاتيا و او كسرساوي سرشي سيا كخو باكن و نهايه جمع المياه جمع ماء يا كم يا وهي ماء السماء او اواني كي انسان دتواني لبو خو پاکنه و بکاری بینی کمیان آوی آسمان هر آوی کل آسمان بیت خو ماء البحر او دیاره آوی دریا ماء البیر او بیر رو ماء النهر او دیاره ماء العين ماء الثلج و كل ذلك بدليل شهمی بدليل سیا و انزلنا من السماء ماء طهورا هر آوی کل آسمان بیت خواری سر ساوکی مگر تو لبو آسمان او دیاره بس سروش جی خوی مینی تو چون که او سروش جی خوی هیا دني بقي على صفاته لسر صفاته سمينيتو لسر صفاتي او مينيتو اقل صفاتك تيكتو بنمونتو رنجيك تيكر ركاك او بوتس بو شربت يعني دني خوي هي دني بقي على صفاته
1: لسر صفاتي سمينيتو لسر صفاتي او مينيتو اگر صفاتك اي تيكتو بونمونتو رنگيك تيكر ركاك او بوسي بو شربت يعني ركاك او نما او نما تون كشتيش دي لگرسي لگرت

دەدا ئەو ڕۆژە گەرم دەبی ئەو ئاسنەشتە لەگەری سینە دەبی لەگەر کارلێک دەکە کارلێکی کیمیایی دەکا لەوانەیە ئەو تەغیرای بەسەر چ دێ بەسەر هاوکێژێ ئێشت و ئۆکەوێ گۆڕانکاری بەسەر خودی ئاوەکەی دابین وڵە ئەمە ئەسپێنەکەی ئاوەکە گۆڕانکاریی بەسەدابی یان لە ناو مسی دابێ کە لەگەری تێکەڵبی ئینجاوەکانی ئێستا کامووچە هەموو ئەو بابەتەنە ئیلا ئەگەر بێت ئەو تەنشانە ئەگەر بێت و تەمەشا دەکەین لایلۆنی شەتا ئێستاکە لایلۆنی سەلماندرایە کە بە هەمان شێوەی تفاعل دەکە لەگەر چێ لەگەر ئاو تفاعل دەکە لەگەر ئاو صفەتی ئاوەکە چی لە دەکە ئاوەکە دەگۆڕی بۆ دەنێک کە مەکرۆهەکە لە ڕووی چی لە ڕووی سەحەت و لە ڕووی بابرین تەندروستی چاکنی ئینسان کە بەکاربینی ئەن یەکوون ئیستیعمالو فی البەدەن ئادەمی ئەگەر بێت ئیستیعمالەکە چە بوو وەلەو مەیتەن ئەگەر بێت حەیوانیش بوو کە ببتە هۆی ئەوەی کەواتە لێرە دەبینی ئەو ئەوی بەکارهێنایە کە ئاوەکە بەکارناهی لە بۆ چی لە بۆ ئینسان باشە یعنی ئەگەر بێت لۆ شوشتن و لۆ قاب و قاچاغ و لۆ بابەتانە بوو هیچ شێشەی تێدا نیە بەڵام ئەگەر بێت تەئسیری لەسەر حەیواناتیش بوو بە هەمان شێوە چی لێ دەکەی ئەوە مەکرووها ئیستیعمالی چیە ئیستیعمالی بکەی و بەکاری بهێنی یەک لە شتان دەرێن کاکە دەبتە هۆی چی ئاخیرەکە دەبتە هۆی کە بەڕەچی ئینجا لەوان کاریگەری هەیە ئاوی بابرێ ئەو ئاوە ئەگەر بێت و لەگەر ئەو ئاسنەوە یا ئەو مەسەی تێکەر بوو کەواتە ئەوە گوتمان چییە پاکە و پاکەرەوەشە بەڵام چییە مەکرووە ئەتاهیر بەڵام چییە غەیر موتاهیر ئەو جاری هاتین کە پاکە بەڵام چ نیە پاکەرەوە نیە والماء القليل المستعمل في فرض الطهارة كالغسيل والوضوء بريتي لو آوي كإنسان بكاري دهيني بون منتو يستاك أهو دكي آوي كتي لدي نعنى تخواري تشتشي لبداني آوي كي بغريو بي سليب كي بي بو دستي بي سلنوي أو دستي سليب كي أو دستي بو آوي كده تخواري أو بيدري ماء مستعمل يعني دستنو يجي دشوي آوي كتي دي تخواري أو آوي دبتا مستعمل دەبتە ئاوێکی چێ ئاوێکی بەکارهاتوو باشە والدلیل ما ڕواه البخاری وەکو دەیانە لا عەقیل فتەوەضە وەصەب من وضوعه علەیە بۆ دەرێن کاکە ئاوەکە پاکە لەبەرەوەی پاکە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم کاتێک ها جابر دەرێ من نخۆش بووم کە کاتێک سەردانی کردن پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بەو شێوەی چێ ئاوی بەدەستیوە بوو ئاو کاتێک لەسەر دەستی ئینسانە بۆ ئاوی چێ بۆ بەکارێ ماڵام پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پێیدا کرد کەواتە ئاوەکە چییە ئاوەکە پاکە بەڵام لە بۆ پاکەرەوە چییە پاکەرەوە نییە چونکە ئاوەکە بەکار هاتیە لە بۆ چی جارێک بەکار هاتیە کە جەسمی ئینسانی چی کردی پاچ کردو کە پاچی کردەوە صفەتی پاکردنەوەی یعنی پاکەرەوەی نامینێت تەنها صفەتی پاچی دەمینێتن ثانیا هو الماء المطلق الذي خالطه شيء من الطهارات بریتیا ئەو ئاوەی کە ئاوێکی مطلقه بەبێ هیچ گۆڕانکاری بەڵام چی شتێک لەگەری تێکەڵ بووە بەڵام ئەو شتێک لەگەری تێکەڵ بووە شتێکی چییە شتێکی پاکە فەتەغەیەرە ئینجا کە تامی گۆڕە ڕەنگیجی گۆڕە بۆنی گۆڕە کەواتە ئاوەکە بۆ چێ ئاوەکە بووە تاهیرە بەڵام چییە پاکەرەوە نییە پاکەرونی لەبەرەوەی صفەتی مائی مطلقی نەما صفەتی مائی مطلقی نەما بۆ نمونەتو ئاوت لەکنە دۆشاوە تێکرد کاکە بۆ چیا بۆ ئاوی دۆشاوی تەواو بۆ شەربەتی دۆشاوی ئەگەر بێت و خەستیش نەبوو زۆرینەی ئاویش بەڵام ڕەنگەکەی چی ڕەنگەکەی لەدەست دەدەن کاکە ئەوە چی ئێستا تو پێی ناری ئاو کاکە وڵایەوە وێ دەچی ئاوی چ بی ئاوی دۆشاوی بی کەواتە لێرە صفەتی مطلقیەتی صفەتی خۆی لەدەستدا بەڵام پاکە دەتوانی ئینسان بیخواتی و بەڵام ناتوانی بەکاری بینی لە بۆ چی لە بۆ پاکردنەوە دەتوانی پیسایی پێرەسەر لابێت بۆ نمونە پێیدا بکە پیسایەکە لابچی بەڵام هەر پیسایەکە چییە نەبوویتە هۆی پاکبوونەوە دەبێت ئاوێکی مطلق ئاوێکی بوەسفی تاهیر مطهیر بەکار بهێنی الرابع عن الماء المتنجس بریتیا و ئاوەی کە پیسا هو الماء الذي وقع فيه نجاسته قسمان ئەویش دوو قسمە ئاوی پیس کە و ئاوێ کە چی تێدا کەتیە پیسایی تێدا کردی ئینزار شتێک پیس بوو کە کەتە ناو ئاو پیسی دەکە پیسی ناکە ئێستا بە تەفسیل باعث دەکەم
أولا القليل بريتي أو آوي كما وما كان دون قلتين كأو آوي بدرين قليل كالدو قلتين سي كم تربي كم تربي أقر بيتو استابون من أوبر ميلاني استاكا للصوانين همو لسي زياترين لقلتين زياترين توزي دكوتي زارو حشراتي دكوتي شتي دكوتي أو أوانتي بردوام مش لبري درواديتو لبري درواديتو تسيلي بي سنابي استاكا بازدك والماء ينجس بمجرد وقوع النجاسة أو آوية كمجرد بي سايكة ناية إنزا تامي قورا نقورا وكو استاكا بازدك ولو كانت قليلة ولم يتغير فيه شيء من أوصافي كاللون والريح وتسي باشا كاتل يعني أوصي صفتي أقربيتو نشقورة تنهاش تيشي بيسيكتي كم يجبو راس لخوتيا بيس دبي أو دليلتيا دليلك أو حديثة إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء أقربيتو كسيك لخيو هستا نسي دستي خلنا وسبني لناو قابيقني لناو إناك ابني أو شتيك دست نيجي بيدشو حتى يغسلها ثلاثا حتى سنزار دشوا دستي خوي سيزار فإنه لا يدري أين باتت يده نازاني دستي لشين دبو لواني أو دستي سي بي بي بي بي بي ساي بي كاتيك لناو أواك يدني أواك سيلي دي بيز دبي كواتا أواك نجز دبي لدواء دست نيجي بيدشو دست نيجي كش سيلي دي أو دليل بوي أو حديثين كتاب القا كان راسته خو أو كبيس ده إنسان لما زاهب يدو دعاء هي دليل كاك قليل وهو كثير وهم وكويك ده بإلا سلبه نبيك لو صي وصفانيس يا صي وصفاني بقول بلى لما زاهب شافعي تنها قربته زاني من يقينا عقدار با مسألة بيزبوني شتيا يقينا زاني من كبيساي كتير كأوشته بيسا ونمر خواني كتير خواني إنساني كتير او لو كاتي او اگر خوينه كه كم يجبو هيچ پيو ديار نه بو راستو خو اواتي ليده او كدبت اوي چی پيس اگر به تو رنج شينه گورا اگر به تو بوني شينه گورا اگر به تو تام شينه گورا مذهب شافعيتيه بو شيو به پي او بلگي الكثير بريتيل هو ما كان قلتين او اكثر كبريتيل هو كقلتين كاستاك تقريبا دكا برميلي چی 200 لتري خومن كبر ميلاني نفس هي ذكي كعجربته بوشيب أو قلتين بو وهذا الماء لا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه وإنما ينجس إذا وإنما ينجس إذا تغيرت النجاسة أحد أوصافه لو كانت عجربته قلتين بو يانزياتر بو إلا ذا بيك لوصفانيسيا وصفاني قران كاريسيا بس دابي إنزو تعمي دقوري لوني دقوري باشا بوني دغور يك لواني غورا راسخو او كبيس دبي دليل سي او دليل الاجماع الذي ذكره المنذر كا يك لو شتاني كي امدرين هم زادرين اجماع اجماع الشيك كلا سرساويس مصادري فقه اسلامي كاجماع هبو انسان دبي تسليم اجماع بك ابن منذرش لكتاب شي هي بناي اجماع لوي باسي كرديا لو انا جهان يعني دطوانين بكاديبيني لو تار أوانا يكمل باكا وباكر ويا باكا وباكر يبغى مكروها باكا وباكر ونيا أيش دو زوربو أي أي شيء تبو نقدر أي بيزا أو كيد تواني كبكاري بينين لبو هم باكا وهم باكر وش نوعي سنما نوعية كم دوما بلا مع كراهتي النوع الثاني بلا من نوعي دوم سيتي دا كراهتي دا كإنسان زور زاري استاكا لهوليري كهاوين داده يعني تنشي كان هن قرم دبن إنسان ناتواني خوش لبر يعني بستباري راستو خوش يتسميسي لدكا دستيني أنا أو كده يستيني إذا هولير بوه قرم بي دبي أو زنوبا تن قرم بي يعني هوليرش إنسان حكمي همان حكمي شيا أو شوينانا يتيا أو شوينانا يقرم أو آوا براسي خطرة إنسان هول بدا كو آوا زستانان خلق ده تشتي لي ده بس تو هاوينا وركا كشتي لي ببساطه او روجه تاثيري لينا كان سوكل سر اسم انسان يسيا تاثيري خوي دبيتن
أما نوع الثالث كنوعي سيم أو قطمان تيا باك بلام باك روانية إنسان دتواني بيخوا بلام ناتواني لبو خو باك نو بكاري بهيني أرسل دل مذاهب تريستا كمذهب إمام أبو حنيفة أتباسي دوشاوي كرايا بدل دوشاوي كرايا حندي شتي اختلافي لمذاهب كاني تلك بلام نمذاهب الشافعي أو صفتي لدزدا راستو خو ناتوا إنسان بكاري بين لبو خو باك كرنوا پاکه دتوانی لوانی شربت بی بی خو ولم نه توانی به کاری بینی لبوسی لبو اویدس نه جی پی بشو لوانی اگر به تو شته کړه د سبي بي بي بيني به پسخودس خاينه کاته لوانی بستريو هیڅ پیو نه مني ملم به د سنه شوشتن به بي بي سي دکري نکري باشا نکري لبروي پاکرونیه پاکرونیه اما استاک واتی گشنی پاکر یعنی پی سای لاده بل پی سای کی لاده بل ام نابتو هوی اوی نوجکل لو سلیم کا نوجکل لو حلال کا راست شرکان هم لی دکاتو خاوین یج دکاتو دست کرد دستی کس یش دست پیزنیه تازه پی سای کی سلی کرد بو درین کا که هندیشت معنی ازاله نجاست دکا بل ام تلو ناینی حلالی نوجکل لو حلال ناک است هندی بابرین صابوني سائل هي صابوني سائل بكار بينا منيا باك دكاتو انا لروي نج... بيسايك قبل بدا سو بيسايك لا دبا انا بلام دتواني بيد سنج بشوي بري والله كاك با كلينسي تر دسنج لشوم كلينسي ترك بس رسا خدا من اريد ابيني او تر دكا انا بل او بوني جي ده بونا كي غورا رنجي غورا بيساي لا دام بلام نابتو هويسي نابتو هو اين يوجك اللي بوسليب كن يوجك اللي بو حلال كن شو كزاروي خلق ليتي يتسريخا يعني كوبا كروني ادي ادي بيساي لا نابا مر بيساي لا دبا بلا منابته هو اي كان يوجك اللي بوصل يوكا يوجك اللي بو حلال او زوري سارم او بهي شي ويكسيا ناتواني بكاربيني او او اوانا طابو الاواني ياكلوا احكاماني كباسي تونيتي بكار يعني قابو قاساغ او بابا ثانيه كحكم استعمال اواني الذهب والفضه كبهم الشيوخ تيا يحرم استعمال أواني الفضة الذهب والفضة في جميع وجود وجوه الاستعمال بهم الشيوخ أواني كأقرب لزير وزيو لبو بياو وجني وكويكا حمار حكمة زير وزيو لتسل قابو قاتا لبو جنو بياو تيا وكويكا بابنو كسي يقول والله كاقل لبر ويأفر الزيري لبردك كواتت تواني قابو قاتا غزير شهبي لخوي بكار بني أو بكار هنانا بکاری نانی زیر زیو به هیچ شیوه درست نیه نه لولو با پیاوی نه لبو جنی نه لبو او کسی که عقلی هیه نه لبو او کسی بی عقلا نه لبو او کسی تکلیفی لسن نه لبو تکلیفی لسن یه استعمالی به هیچ شیوه درست نیه کلوانه بکاری بهینی اوش دیاره حدیثه که رونو اشکه یه لا تلبسوا الحرير ولا الديباجة ولا تشربوا ولا تشربوا في إناء الذهب في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة يا رباسي ذهب والفضة كرديا أواني كرديا باسي أواني كرديا راس تخو حديثي كرون أشكرا شمولي همك سيدك إن زاديت سر حكم استعمال الأواني مضببة كبري أقربيتو قابك معنا بأو قابة زي تشيشكا هاتمان سامان كردو بس بزي روزيو سامان كردو باشا او كي كبا زيرا يحرم استعمال ما ضبب بالذهب مطلقا سواء كان ضبة صغيرة او كبيرة او كي بزير كبينة دكري استاكو وكو اوكاين دبين زور زارية دستيان دشوين يدري والا كاكا ختكي تيا ختش يعني ذي زيرا او هل بود زواني هرنابي او استعمالك هكا يعني او زيرو او بابتانا انسان غرانشا سعليش غرانشا يعني او يحرم استعمال اقر بيتو ضب كريتو بينا بكريتو او كلا وقت قو بينا عن كريتو كاستاك حديث يجنين كبيغمر صلى الله عليه وسلم كأنز بازدك كبالان باتسبوا بوه دبينين إمامي كلوه لمذهب إمام الشافعي اختلافي بلان إمام نوي دريكا كلوه زير نابي هل سند لإمام الرافعي أنا قولي ديان هي بزير وزيو حامان حكم يان دايته بلان إمام نوي راس تخد ريكا كبزير نابي قدس كبي يان قوري بي يعني أقر بينا كقوري بي قدس كبي بلان أقر بيتو بزيو بو
فإن كان ضبة صغيرة لغير الزينة ها جاس لغير زينة أقل بيتو لبو زواني نبو دروس أقل بو زوانيش بو زيوش تيا زيوش دروس نيا وإن كان كبيرة لزينة فحرام طالما أقل بيتو قوربو با لغير زينة جاز وإن كانت كبيرة لزينة فحرام وإن كانت كبيرة لحاجة أو صغيرة لزينة كريها كريهه ودليل جواز ضبة الفضة الكبيرة لحاجة ما رواه البخاري تنها باسي ضبي ك بني كرنوي كبرداغكي بيغمر صلى الله عليه وسلم أنا الزري كامن بخوم بينام كرتو لباشو بيغمر صلى الله عليه وسلم أهوي تيدا خوارتو بلام درين كاكا أواتي بوا كشتيشي قزكبوا لبو تسين بوا لبو زينش نبوا كاواتا قربتو أو حكمة تنها لو حالتي وكي استاكا هيت بيوز نيتو بي قابو قازاكي سليب كي بيني دكريتو كاس بيني ناكاتو ونيا لو سردمي راستو خوشي لدكا فريدة دا أدي وكي استاكا لبازاري هي والله كاكا خطي چي زيري تدا خطي چي زيوي تدا بهي شويك دروس نيا تقزكا بي تكم بي تزور بي باشا سنك استاكا همو لبو تيا همو لبو سيني استعمالي بهي شويك دروس نيا بلام حكم استعمال الأواني المتخذة من المعادن النفيسة غير أوانا غير الزير الزيو أقرب يتو نفيس جبي قراني جبي بابرنا كسوي كاكا برداخي شدريس كل ألماسي هيز نصمانية كاكا بري والله كاكا برداخ الله ألماسي تيا دروسني بري والله كاكا علا كيلي بريو يزير قرام بوا قيمتي هبوا نا نا نا بي وقياسي بكي وقياسة قياسي شي زداية بلكو أو كي غير أوانيا لهموي تيا لهموي دروستو هيچي شيشتي ده چه الماز بي سلو لو بي تومر جام بي او بابتانا دتواني كسيك لبو خوي دروست كو كاك لزير اگر تو خود بادر بي كهبوني برو كاك لالماز بكا للو لو بكا لمرجان بكا او انتيا ريگايتيا ريگاي بيدرا حكم استعمال اواني الكفار اا دتواني قابو خازاغي كسيشي غير مسلمان بكار بهيني يجوز استعمالها هذه الاواني دتواني بري اواني چه بکار بینی فغسلوها وكلوا فيها دي شويو تيلي دكيو يعني كغورد قلت شوكولاتي قابو خاص اخلاني زور شتي تشي لوانه بي ك خلق هموينه يبوا لي ديانسيا ليك ديان ورقت يستاك فضل شي زور غوري ك انسانيه براسي بو بيش كوت نوي ك بوت خواني جلوبر خواني انواع اشكال سي امراض ولا بو خدمتي بك ولا ما قربيتو بوشوي بإنسان وريقت زيرانا كي قربيتو هر كسي بي كفار علاقيني هر شي بي وكونان خوار دنيا قابو خاصة كي ورده قريسيا ديشوي وتيا بلاس دخوي يعني تمشاهده كي إنسان يستاكا يعني ودلي دكا وسواز نبي شريعة إسلامي كسي قربيتو خوي فير فقه إسلامي كر واسواسي نامي نلا لدسنوش نلا خواردن نلا قيزو بيزي دميني هيسي نامي سوكا قربيتو ببي الشرع قوت كاك او خواي بردقار حلالي كرديا كقابي كسيشي تسبا كاربينو ككافر إذا قابي كسيشي كافر إذا خلقو إليها تزارو كساك إي خويتي نخوشة بل والله كاك نخوشة براسي قابو خاصة كان يوم زداي دكاتو هنجي دشمريو راستو خوتي لدكا فريدكا بيزي دي الإسلام يجدا سن توسيعتي دا توسيعتي سنت دا يعني اوش دانا حموي فريداني شت كإنسان حتى يستعقد تواني بكاربيني دبتس بهدر داني سيا إضاعة المال إجل الشريعة الإسلامية سيا دروسنيا أنواع الطهارة دين سر خوباكنا وزوركاني خوباكنا وزاني من أو آوانا كتسون أي إنسان إنزدي الطهارة نوعان الطهارة من النجس باشا كدي لباشوي یا کمیان باز کردی خو پاک کردن ولی پیسایی که هر شتی که پیز بی هر شتی که دبته های اوی که رجال نوش نگری هر شتی که ویلی کرد که او بدسم انسان و ابو یان باو شوینه ای که دیو نوشی لیب که که ریل وی گرد که نوش بکا او انسان او شتا پیسا وکو دو نمونه هنیا خوینی هنیا لگر پاشماوی انسانی هنیا پاشوی هاتی اوشتانی خودی اوشتانی کنجیسن پیسن نه خودی خویا سبعه اشیاء الخمر همو خمریک
ريسيا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ريجسون فاي قبل بكاري من اي باتسي ريجسون بي سايا ونيا هروا هرشتي شي انسان صار خوش بكا صفاتي سو دغري صفاتي خمر ودغري كاتك صفاتي خمر ورغرت كات اوش تجدبت سي شتي شي سيا شتي شي بيسا اگا دار بازور زاري هندي بابتي كحول مان هي كحولي سي كحولي ماده كيميائي لبوني دكري او كحولة حكمي او خمرينية اقا دارب او مادية شي كيميائية دروز دكن لبوتسي لبو بتوانن او بوناتي لبي براو ببتو يعني ماتي او بابتا بيسنية بعضي خمر دكن كلا انزامي بوغني كرني اشتاكانا لانزامي سي بوغني كرني اشتاكانا الكلب والخنزير او دوانا لذاتي خواهن بيسن وكو ديار الحديثة كي بيغمر صلى الله عليه وسلم هاتيا ككسي اقربيتو الصيك هات که دی خوینه ناو قابی کسی نه سلی دکه دیشوا ونیا که حفظ زار دیشوا یک چیان لوانسیه با آوا آخری کیسیه با آوا نه کلیه کم بیو سکر اگر اول کی با آوا بیه گری قرکی سلی بکی که وقتی لیره لبوم ما دیاده که صابیسه اینجا مزایای مشافی صی بشه و جیگشتی همو جسمی سلی کردیم همو جسمی پیسه ايه هي مذهبي وكو امام مالش معنى دري تنها چين دري بيسا تنها ربطي كرديه سي ربطي كرديه بدو هروا الميتتو هر حيواني شي مردو هر حيواني شي مردو كخويني تيدايا زقلا انسان باشا هر حيواني شي مردو كنكو جرايتو قلت ما مردو يار يعني سي كبحيواني كقربيتو مرديش كجراو بيناري مردو ميتنيا حرمت عليكم الميتة وبوي ورد بوي ورد جرا وادخلوا في حكم ميتتي ما ذبي على الأنصابي هرش تيجي اللبو ذاتي خواي بروجان نكجرا واللبو أصنام كجرا أوش بهمان شيء حكم يسيا حكم ميتة حكم ميتة ورد جري إن زهاتيا استثناء شيء كرديا استثناء شيء كرديا لتي لو سيشتي كباس ماكر يا كم يان ميتة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم إنسان بيزنا بي بمرنا كشيدة والثاني والثالث شيا بريتيلا ماصي ولا قرسي لقر كله أو أنا شهمان سيان حمان حكم يعني أنا دشخورين بمردي يجي لأخرين الدم السائل ومنه هروا دين سرجوري سارم كبيسة كأخوين أو خوينيتيا سائلة يعني ديتا سي ديتا داري كاتيك دي حيواني دا كجينو خوينة كتسي لي دي درتا هروها چيميش بهمان شيوي حكمي چي هيا حكمي خويني هيا اواج بس وج او دما مسفوحا او لحم خنزيرين دم او خويني خويني كبروا ملام او خويني كيستاكا دابيني زور زارو دا سيقا صابي خودي قوشتاكا كخويني بيويا بس اسمي انسان يشب كوي بيسنيو هر وای انسانی که تونایی سیله بکن خو گوش دکت سی تی ده خوینی تی ده آن نباید هندی هر تی ده آخو خوینه ناس تبابتی س بابتی حرام بون بول الانسانی و غائطیه هر وها کپاش روی انسانیش که به ما شیوا و کپی غبار صلی الله علیه و سلم او کسیل عربی کی صب عليه ذنوب من ماء کپی غبار صلی الله علیه و سلم گویی هندیک آو بسر آو پیسای آو کسی دعب کن آوج دلالت که آوانش نجسن که وجه ده پیز ده که کل جزء انفصل من حیوان من الحیوانی حال حیاتی فإنه نجس بونمون یستا که بی باری مریشی لیب که که بارکی مریشی لیب که که او بارتیا پیسا بریولا که او جز ایلی ده که مو یعن دونگکی مری لیب که دونجی مری لیب که جز ایچی لیت کرده ولی دونگکی بخو پی نامری ونی اولیت کرده كانت انفصالة أو شتيك لو حيوانات كردوها حكمي سيا بيسا كاكاتي كتناو خوارناشي كتناو آواشي سيلي دي بيس دي ولان كشتوه دونك كفردانا آواشي كنبوهوي تغييري بابرين تامي قلتين زياتر بو نبوهوي تغييري شي أو لو كاتي سيا هيتش شي تي كميش بو نبوهوي تغييري بهمان شو حكمك سي حكمك خاني سنكا او گوشت بشوی که کجرای تو که حیوانه که ما گوشت که ایسی گوشت که پیس نبوا
بلام اگر بتو بزندیتی لیب کینوا گوشتکا پیز دبی نا انسان دتوانی بیخوا باشا دتوانی بکاری بینی اگر بتو رونکا مالی کردو رونکا بزستی انسانی کت او رونی چی چیا رونی چی پیسا ما قطع من بهیمت فهو چی میتتون هر شتیک لحیوان کراوا حکمی چیا حکمی مردی وردگری حفتم یعن شیری او زور حیواناتانی که گوشت یا نخوری اینجا اختلافی تیده بلا منو مذهبی شافعی حکمی چی هیا حکمی پیسی هیا وکو استاکا باشی شیری سدکن منیا که آشکل روی ایوی جوه دریش ای باشا خو استاکا صابونی هنی دروس کردیا شامپوی هنی دروس کردیا خو کابره اگر بید تو بکاریش اینا او نجیسه پیسه ایه که بزسته ها بو نویجی کر راست خو نویجه که چیه نویجه که باطل نویجه که باطل یعنی صابونی کابره استاکل سپرمارکت کن حتا رسمی چی لسره جو درینجی لسره خلچی جه دستی دی کری آگاشی لوینی که هرشتی کشیره کی حرام بی کواتا حکم که چیه حکمی هرشتی گوشتا که حرام بی شیره که چیه شیره کی حکمی گوشت که که گوشتی حرامه که واتا پیسه که کات یک بکاری دینید لو خوانه و بکار نه کتا نوشتی شتکا پیسه باش شوی اینجا لیره النجاست العینیه و النجاست الحکمیه لیره باسی دو جور نجاست دکا نجاست یشی عینیه که خودی شتکا چیه خودی شتکا پیسه برا وکی دی حکمو ببریاره که نسیده دین کلو هی کلو نجاست لها كديبيني مشاهدة دكي يعني صفتي شي ظاهري هي يعني رنجي هي يعني بوني هي أو دني كاكا نجاستي شي عينية بون منا تديبيني كاكا بيسايا لنا أوشة باشروه شي جورة رنجا كي جوريا أو نجاستي شي سيا عينية بمشاهدة ديبيني فلما أو كيتر كم يك باشروه ميزي إنساني تكرا نبوني جورة نرنجي جورة فلما دیدمان که من داله که ویشه ایده که دیدمان باشه آوکه چی لیده آوکه راست و خوچیه که قلیل بو کم بو آوکه چی لیده آوکه پیز ده بی حکمی چی لیده حکمی پیزه بو ده او نجاسه عینی که اما هستی پیدا که این دی بینین اینجا رنجی ده گوره بو نگرده تامی ده گوره بلا آوکه تر هزبوینا که آوکه گوره بلا جزانین چی کتی پیسایکتی لو درین نجاسه چیه نجاسه چی حکمیه نجاسه چی حکمیه یعنی پیسایکتی اثرکی لسر نما ما وش زور پوتسو اوکتیا اوکد بینی هیچ چی شی تی دانما او پیدنی کاک لروی حکم دا او اوی چی چیه اوی چی پیسا پاشو دین سر النجاسه المغلظه المخففه المتوسطه پیسایکتی سیزور ک بپی ترتیبکان یکم یان زور زور پیسا که اولو حفتانی باس ما که دومیان کسوکا سیمیان که لبینی هر دوکانه وکو داری نجاست الکلبی والخنزیر براسی خنزیر لپیشتره یعن کلب چیانی پیستره؟ خنزیر پیستره او بپی قرآن بپی قرآن هدو لسورت مائده دطوانی که اگر بیتو سا اگر بیتو معلم بو فیرکرابو دطوانی چی لیب که؟ راو دکو دیگریو نوشد دینی انسانه که چی لیده که؟ دشی خواه يعني اوك البي سي معلم تشيني كواتا بلام خنزير بهيش يبيكسيا يعني لو مغلظاش لو دوانش خنزيره كان مغلظ ترى علي لا دري ولوغ الكلبي والخنزير قياسا خارصا دا حديثه كباي سكرا باسي سكرا بلام دري قربتو خنزيرش اقربتو بوشي وي که قابی چی بکارینا همان حکم لروی پاکن و همان حکمی سی ورده گری همان حکمی سی ورده گری همان حکمی سی ورده گری پیستا او انسانا بحفظار بیشو که زارش شان با آو بی النجاست المخففة و هو بول الصبی الذي لم یأکول الا اللبن بریتی لو من دالی که تنها شیری تی خواردیا شیری دایشی خواردیا ولم یبلغ سنه حولین هروها نری کاکا دو شرط مان شرطه که یه کم چیه که تنها شیر بی دو میشین نابیل دو حول زیادر بی یعنی اگر به تو
تنها شینی خوار بو سی حول بو در این که که تواب پیسه چون که سی حولی تواکه دو مرزمان هبونیه بنام اگر بیتو گود ما که دو حولی تواکه نکره شیری شی خوار دی و هر واشتی جل خوا در این که به همان شی حکمی چی هیا حکمی خففه اینما دبی او دو مرزه ها دوشتی دابی یکمیان گود ما هیچی نخوار بی که زوری نیچه بی شیر بی هر و نگیش دو حولی شی تواکه نکر بی تنها سيلي دكي يكفي رشها بالماء من غير سيلان تنها دي درشيني كساكا بآوي بيوزناك آو سيلي بي آي بي دابك آيش بيتا خوار سونك باك بونوي زلك بريتيا لسي نبي آوة كتيا بيتا خواري نك تنها زور زاروي إنسانك بس آوش بيتا دكا وطواو تري دكا وطربونا دبي باك نوى لزلك دا دبي آو لبري سبي او نبری بربا که ایسا غصاله کن ایسا الحمدلله موی داری ماشاءالله نصر فقی اسلامی دروس کرده اوی پیده که او که دیت خوارد و سلنوی سیده ده که اوی صافی پیده که یعنی راست خوب پاک جیده که تو و که دیار حدیثه کمان هیه که او من داله دیت لای پیغمبر صلی الله علیه وسلم که بوشیوی بالا فبالا على ثوبه پاشا بانجی اوی لبوهینه او که اسلیه کرد او که تنها پیده کرد و نیشوشت كواتوا دلالة أو زورا ميزي أو زورا مضالة سيا كمخففة يعني بيست آي بيداكي بعواكي سيا تنها بالرشي عواكي سيا خاوين دفتو النجاسة المتوسطة وهي غير الكلب والخنزير أو كي دمينيتو أو السيانة ليه بدربينا كلب وخنزير نقا ميزي مضالة شي كدو صالي طوانكري بتنها شي ريج بخوا أو مخففة بو أو كي دي همو سيا همو توسطية نناوان دیا که آواش پیوستیا همیان بلام همیان گوت ما همیان چی هیا همیان یک حکمی هیا حکم کسی آوا لروی زلک خو اگر بیتو میزی آمون دالا گزی که کتنا آوی سلی دکه یا وقی او پیسی دکه او حکم که پایواندی با چه هم و بزلکه بلام اگر بیتو نو که زلک پرتناک بلام لنا آو پیسی اکه سلی دبی پیسی اکه پیس دبی کیفیت التطهیر من النجاساتی دی باسی سونیتی خو پاکرنوا باشا لو پیساینی که ایستاک باس ما کر المغلظة المخففة المتوسطة التطهير من النجاسة المغلظة وهذا وكديارا که اوه تنها بشوشتنی حفزارا یک چیان بوانه بسیا با اوه هرش جیک صفتی مغلظه ورگرد صفتی مغلظه بریتیا لوی نبی زوری بشوی زورش نکست اند حفظاره. حدیثی دشمنی سه شاتی. بله من لیره. آوکی ثابت و سنده. آوکی ثابت و نمذهبی امام نووی لمنهاش ثابتی کردی حفظاره و یک لعانش سیا با آو آخر کشی با آو. التطهير من النجاسة المتوسطة وهذه النجاسة إنما تطهر إذا جرى الماء عليها وذهب بأثرها. بريتي أو زور متوسطة. کبریتی لوی با آو بلام تو زور آو تنها آو پیدا کردن نه دبی آو لسری تیا آو لسری برو بونی بطانی اکتی آو بطانی خود تنها تر ناکی دبی تری بکی آو کس لی بکی آو کر رادی که وقت پیسای کی لی جدا بکی چون که پیسای که اگه پیسای لسر بی تنها تری بکی پیسای کسی لی ده پر دبی بلام اگر بی تو آو کر راد دو سی زار زور زور زاره که با کردن درین بسم الله کم بسم الله دوم بسم الله سوم بسم الله یعنی سه آو بسم الله یعنی که آگه پیش ایکه تلی رکین جریان الماء آو کلا سری بر روح تا پاک بیتو اگر بیتو دیتمان بساو دیتمان کرنگ کروی که وقت آو کسب آو شتی شوش دیتمان تیا خامن بیتو اثرکی نما زود زاروی هندی بابتیا که اثری نرو کو خوین برک بزحمت درو الله مخوينيش أقرب يترنجكين برق برو كاليسو لو كاتيسيا سونكا تنها بآوينارو خوين تنها أثركي دروا بلام حر معك شبيه دميني أو معك دتواني ما ديدي بكار بني راستو خو خاي دكاتو هيتش شي تيدانا بي باش تطهير جلود الميتة غير الكلب والخنزير باسی خان کرنوی سی دکا پیستی شته شی مردو گوت ما مردو بخوچیا پیسه بلام جلودی مردو پیستی حیوانی چی مردو حسن مردیش بی بلام پیستکی دتوانی سلیب کین پیستکی دتوانی خان کینو استا مردو
پیسا بلان پیستکا لی دکینو لباشو پیستکا ما لی کردو چی لی دکین دین دیباغی دکین که عملیه که اصلاکش لا هنیم کردستان هیا که خاشو شتی زون زون سان شلی دروز دکنو لباشو سند که بکار دهینن او بونو او تسوراتی او حتی هیشی دکنو طریقی نویشه اصلاکا که خایم بو که اثری تراتی نما هیشک بو او دبته هیسه او زلده دتواني انسانه که بکاری بینی هر سنده لأصل ده حیوانی چی سبو حیوانی چی مرد این حیوانی مردو هموی پیستیان سلی دکره پیستیان خامی دکره تو تنها دوش لیبه داره که بریتیاله چه بریتیاله صو براز که به هیش یویک خامی نبی تو بعض ما یعفع عنه من النجاسات اوش تاني كدبتهوي اوي كإنسان لي معفوه رشاش البول البسيط الذي يدركه طرف المعتدل بريتيا او بشكمي زي كإنسان هسي بيناكا كدبيني زو زاربي بيدكوي ككاتي إنسان دسترسر او دست بزمي دكوي ببيدكوي بغوري دكوي بزيش دكوي كهسي بيناكر او زوري انسيا معفوه والله إنسان كزاني اسرکه یعنی هیچ شونی دیار نیا زور ورده زور ورده او زور یعنی انسیا کانت النجاسه مغلظه او مخففه او متوسطه هر چی هانی بو انسان کتی لیتیا لی معفو ها ده بین انسان فی رسد کا فی را او اینه کا خو توش زنکا توش وسواسینکا ان یصر من الدم والقیع والدم براغیث او انا همیان کا او خوينانا كخويني چيكم سي انساني بي چيمي چيكم لسزمي انساني بي يان دبيني قيتيكا كإنسان دي كوجي خينك قيتيكا ماشا او بابتانا يان بيساي تي نميم و كا بيساي ميش كإنسان ميش لسزمي انساني هر دنيشي بيساي دكا بس تو هيس هسبيناك اوش انسان لوانرسيا لوانش معفوه لوانش معفوه دم وقيح الجروح ولو كان كثيرا اقرب يا تخويني زور وهروا تشيمي زوريش بلام انسانك بريندار بو شريطه ان يكون من انسان نفسه بلام مرزا تشيمكي خويبي خوينك خويني خوي بريني خوي بنك بريني من بريندارم كسي بريني مبكوت السري او حكم لوبيتيا خويني وينيا لبو من او خوينتيا معفومه والله من بوكسي غيري خمسه معفوني تكو خبرينا دارنيا عمل مجروح روث الدواب الذي ك او حيوانات هنيك بيسايا كان ك دبينين اذا بيسايا او حيوانات هنيك غوشت عند اخري كبهموش وقتيا بيسايانسيا دي معفو انسان ده هر سنة قربيتو بيوز استرشي ونوسا او همان حكمتي هي هيتش شيء تدانيا وكو دابينين او افرتاني كا حيواناتو شديد دوشن سيان ليد اللي كاي دوشن دو بيساين بز استي ودبي هنه بيساين بز استي ودبي هيتش شيء تدانيا او معفونة لسر او شتي روث السمك في الماء ما لم يتغير هروها بيساي تيرو تاري بهمان شيوا كدا دبيني زو زارو انسان دارو بيسايش دكو تسر ايرا او بيسايانتيا همان حكمتيا لو انا انسان همو تيداتيا همو تيدا معفوة هروا كاتيك دبيني كسيكا جزارة كبريتيا لوي كقصابة اخويني كبدرتا باري كما اوش بهمان شيوا تيداتيا معفوة دمو الذي على اللحم يعني اخويني لسر قوشة بهمان شيوا معفوة فمن الطفل متنجس بالقي أو من ذلك درشته ودوي بيس أويش إنسان سيا أقربته كده سي شيري داشي درقري ومن ذلك درشته سر داشي سيدة داتي هر دومي لو دومي درشته داشي شيري داتي أوش تيدا سيا تيدا معفوة هروا أو قرو ليتيك لزادو بانهيا كالكاتي باران أو بابتانا إنسان تيدا سيا تيدا معفوة الميتة التي لا نفس لها باشا أو حشرات كبحموشي وكان حسنا بيسيجبي ك
که بە سەرجەستە ئینسانی دار دەگەڕێ یان ئینسان کوشتی شوێنێکی بە سەرجەستە ئینسانی وەماوە، ئەوانش هەموو تێدا چیە؟ ئەوانش هەموو ئینسان تێدا مەعفووە، وەکو جارە ئەو مەعفووە ئیدا وەقع الذوباب فی ئینای ئەحەدیکم لەو حەدیسە وەرجایە کە بی بە خوارێ لە دوای بهێنەوە دەرێ کەواتە چی لێ دەکەی ئینسانەکە؟ چی لێ دەکە؟ و ئاوەکەی دەخواتەوە کەواتە پیسی کریان پیسی نەکرد، پیسی نەکرد، کە پیسی نەکرد کە ئینسانەکە تێدا معفوه ان شاء الله درسش اللي يبدا جاي نسر الاستنجاء وآدابه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. آمين. قيشنا السهم يعني لو كوي قطبان واجب لسان المسلمان سيه مثلا بزانيت قيشنا الثالثة شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أفرميت أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله والرسول ولو كان أقرب قريب أو كالسيح إتعي بيغمري خواهك صلى الله عليه وسلم توحيد خواناتي وكتها برستيها جائزني بوي كوام دوستايتي محبته خوشويستي لقل أو كسانة بكات كدجمني خواهو بيغمري خوان أقل نزكترين كسيش بيت. وأفرمي بلقشمان والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بالروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. سورة مجادلة آيتي بستدو. أما متنكي مصنفة شيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كرتي معنى آياتك آوايا فرميت نابينيت شك نابيت قوميك هبيت إيماني بخواو بروج دواي هبيت محبته دوستايتي لقل أو كسر دبكات كوا دجمن دارتي خواو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أجر أوانا كأب إيمان دار دوستايتي لقل أكات باوكو دايكي أمبن منالي خويبن برای من عشرتو کسوکاری بن ام جور ایمان داره که اما ناکن اوان است که خواهی گوره ایمانی لناو دلیانا جگیر کرده و پشتگیریانی کردوه و این خاط ناو بهشتیل یکو که کانی و آو روبار بجیری بخکانی عروات و ببردوامی تیا امین نو اجر غير ممنون مقطوع نيه بهش تكر بخوشكان بهش وساليه خوالوان رازيه او رجل خوال رازين اوانا حزب جماعتك ومالي اخوان اوانا سرفراد رزقالبون اما ايتها كيف الشيخ ابن عثيمين لشرح كيف افرميت اي المسألة الثالثة بما يجب علينا علمه الولاء والبراء او ايك واجب لسلمان ولاء وبراء ولا يعني دوستايتي كردن محبة البرين بشجيري كردن دوستايتي برائش يعني بشلي هالكردن وبغز عندن ونخلي أبون. أما بعدك العقيدة طبعا لا يكاكل الصميم عقيدة ورباور إنسان. والبراءة أصل عظيم جاءت فيه نصوص كثيرة. براءة جل كافر أصلي كيزور قوريا دليل بلغي كيزور زور لقرآن وسنة لسري هاتوا خواهي قرأ فرميد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا أي أوانيك إماتان هي ناوة باو بشتو بشتغيرو بطانة اللي جغال مسلمانان ورمكرن بوخدان وكارمير يعني غير مسلمان نكن دوستو باو بشتو خوشويستي خوتان آل عمران سورة آيات زوجدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سورة مائدة آية بجايك أي أوان إيمان تانية ناوة يهود نصراني كان ما كان دوستو خشويستو بالبشتي خطان أوانا هندي كان دوستي هندي كان
هر کس کیش کوا پشگیری اوانه بکات اول اوانه هر کس کی پشگیری یهود و نصرانی کان بکات اوا یهود و نصرانیه و خوای گورش رینمونی هدایتی گلو خومی استمکار ناکات یعنی فرمید وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ما إذا بجاحوت أي أوان إيمان تانهينا مقصي خواهيك شتي سبحانه وتعالى أي أوان إيمان تانهينا أو كسانيك وقالطب دينك تانكا سوك سيدينك تانكا قال تكيردنو رابواردني في أكن لواني كوا أهل الكتاب بيش إيوان ليهود ونصراني كان ولا كافر كان نكن بيان كان أولياء ودوسي خوتان تخواي خواب كان أقر إيوا إيمان دار يعني أفرميت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين سورة التوبة هذه بسيو الشوار فرمي أي أواني إيمان تان هي ناوة باوقو دايك تان براكان تان مكان دوستو محبتو بشتواني خوتان كاتي كان كوا كفضي كفريان داوة سر إيمانا هر كتكش أو بكا أو دوستاياتي بكات أوال استمكارانا إن الشركة لظلم عظيم بلي أي محمد صلى الله عليه وسلم بلي أقرب أبو دايكتان من على كانتان من أخوشك كانتان خيزانة كانتان عشيرة بن مالتان أو مالو صلتو ساماني بدسان هنا أو بازرقاني كوا أترسن تياب جيت أو خانو كوشكو تلاري كجيكا خوشي رزا مديتانا أما شانيك آباء أبناء إخوان أزواج عشيرة أموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها وبساكر هشت أم هشتا حتشي ملذات وخشي ورازا وبيوتي دنيا أمية كش لما اشتكوا عيوتو بل أولا كش يا أحبة تفضيل كامل يلا تاني أحبة إليكم لا تان خشوا يسترى لشي لأخوة سبحانه وتعالى لبي خمس صلى الله عليه وسلم لجهاد تيكوشان لبناء أخوة يولدها هركات يواتان لهات او هشتا تلاتان خوشو يسترى لشي لأخوة سبحانه وتعالى لبي خمس صلى الله عليه وسلم لجهاد تيكوشان لبناء أخوة يولدها هركات يواتان لهات

0: إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. سورة الممتحنة آية شوار ما إبراهيم فايقر أفرميت براستي بتحقيق إبراهيم سرمشق قدوة مع مصطوى بيشوايا بو إيوة وأو إيمان دارانش كرقل إبراهيم بول أون بو إيوة كاتي أوتيانا قوم قلوخ قلقاني خويا إيما بريئين لإيوة ولويك الجقل أخوائي بارستن كافرين بمنهجو الشرك وكفر بالبارستيتا ولبين إيمو إيودا دجمن داريتي ورقبراتي كوت حتى درس بوا حتى أوكاتي كوا إيمان بخواي تاكوتا لاحينا هروى ابن عثيمين أفرمي لأن موالات من حاد الله ومداراتي تدل على أن ما في قلب الإنسان من الإيمان بالله ورسوله ضعيف هل كان الإنسان وإلهات موالات دوستاتي أو كسان يكر كوا دجمني خواه بيغمري خوان أو بزانا أما إيمانك قربوك ضعيف لا واسع لأنه ليس من العقل أن يحب الإنسان شيئا وهو عدو المحبوب شكو أما عقلني يا كوا تو كسيك تخوش قركويت دجمني خوش بيساكت بيت خوش بيساكت كيا خواه بيغمري خواه وموالات الكفار تكون بمناصرتهم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر والضلال موالات دوستاتي كافركات شيئا سريعا بخيت بس جريان بكيت لسر أو كفر وضلال من رأيه ومواداتهم تكون بفعل أسباب وخوش بيستيش بوشي أسبابه هو كار ورقريبو يارمتيان ألا تكون بها موادتهم فتجده يواديهم أن يطلبوا بدهم بكل طريق بكل طريق رياقا كان بقري دبربو بكار دستيناني خوش بيستي أوانا وهذا لا شك ينافي الإيمان كل أو كماله أما شو قبالي تيانيا يان إيمان كاملا لا رفضكاته يعني كمال إيمان ناي عليه فالواجب على المؤمن معادات من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب وقريب إليه واجب على الإنسان مسلمان دجمناياتي أو كسان أبكات كوا دجمني خواه وبيغمر إخوان أقر نزيك ترين نزيك جبيت نزيك لي كسي جبيت يعني وبغضه والبعد عنه رقد لي بيت دور بليوا ولكن هذا لا يمنع نصحتي ودعوتي للحق أمجب قد غي دعوه بان وازو إقامة حجوي وتبليغ وترساند إنذار ناكاد الحرشي قيامة تائرة باشا إن شاء الله خوشويسي نايبا حتى شوائد درزني أبوان بيدنا تبراني يبني بالبا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه نبي إيمان دار يعني جغل الإيمان دار كافر كان بكاد دوستو بشتوار ولا تخوي أقل أول تكت فر بسال دينه نامين إلا ما قل لحالتي كان خورز بو خورز قار كذن لكشتن ومردن هذه مدارت أكيد بو نجات ديت وكو كيا كردي أماري كوري ياسر أويش بزمان ما أفر بزمان نك بعمل يعني نك بويكو بيجن كوا فلان كذب كجا
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هولير دورو بري الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. خشكو براني براي السلام ورحمة وبركاته إخواتنا للسربة لزنجيري باسو خواس أمشو تاري بانظهم مانا أمشو شويكو تايماني جمادية كما 1445 كوتشي امرو ان شاء الله بس لبابتي كي تازا كاين لو زنجيري كايستياين ام بشيكتياين بس بدء خليقيا سلتاي دروزبوني خلق بس ما لدروزبوني اشتكان ورد ودريش اشتكان كردوا او امرو بس يكن ان شاء الله بس دروزبوني ملائكه كاين فريشتا هر عنصر يكلم عنصراني كبس ما كرو دروز بولا كون هريك بي اي كي جوازه خواب شوازه دروس کردو مادکه و پیک هاتکه جوازه خواه گروه مهربان ملائکه لنور دروس کردو. ملائکه هر بو خواهان دنیای که زور زور گورن پیویست مسلمان واجبه لسری زانیاریان لباره ملائکه ورد و درشتی هبیت یکی که لرکنکان ایمان دو هم رکن لرکنکان ایمان الایمان بالله و ملائکته دو هم رکن لرکنکان ایمان پیویست انسانی مسلمان زانیاری باشی هبه لباره لباري ملائكة وفريشتكان عالمكي زور زور قورن زور زور سيرن كومل صفات وأعمال وكردوان هي زور زور جياوازا وطيبت من دي قليك يعني لخلقي ترانية وكاريقري إيمان من بملائكة لسر أخلاق من لسر بيرو باور من لسر شيوازي بيركدنو من لسر متمان من بخوا وانا قش إن شاء الله لدرس يمرو باسك پیش هموش تبزانی ملائکه جمع ملاکه ملاک اصلا کی کنقل بولا اصلا ملاکه ملاکیش لأصلا خوی کلمه ملاک لکلمه ملک و هاتوه زمان عربیه الالوک یعنی الالوک بمعنی رساله کوتری بکسی وتره ملک یعنی مرسل یعنی کسی اک نیر دراوه خوش لقرآن فرمه جاعل الملائکه رسولا يعني ملائكه كان من كلوت الرسول نير درا ولا لين خي يقولون يا ربنا بيامي كان بي ادري بيامك بجينن يتر بيامك بيامي وحيا يعني هر بيامي كتر خي يقولون يا ربنا ملائكه كان انيري بو انجام داني كارك لكاركان انجام يدن كابو ملائكه جمع ملاكه ملاك اصل كي ملاكه او اصل كي مالكه او قلب صرفي كواتيا دروز بو بيوتر قلبي مكاني قلبي صرفي لسر وزني مألك لسر وزني مفعلة كلامك بيش كويت لسر وزني معفل أبيت ملأك يعني عين الفعل لسر فعل الفعل بيش كويت أو كسانيك وشهر زايب وارد علمي صرف يعني يعني سم ملائكة لسر وزني معافلية خوي أبوها لسر وزني مفاعلة بوايا أبرو فا عين لاما بلا ما عينك بيش كويت لسر وزني معافلية معافليش جمعتي جمعي يعني بيك ملك أو تري ملاك يعني تري ملك ملك يان ملاك هر دروستو هيك شي ثاني معنى كشي يعني نير دراو امانا كوملك بريتين لكومل اجسامي لطيف اجسامي ناس كونر مونيان خاي غير مرمان دروسي كردوا توانا كي خارق لتوانا انسان يعني هي اتوانن خوين بوغورن بو شيوازي مروف بو شيوازا كانيتر خاي غير مرمان بياني داو او توانايا ولا آسمان كان أصلي شوني الآسمان كان هني جار داء بزن بو كوكب كان لظمني كوكب كان داء بزن بو زوي خواي قرر مهربان لنور دروس يعني كردوكو هم ولا ذات محسوس يعني مادن بيك هاتي نور مادة بيك هاتن يعني نية بيجن والله اشتي خيالية ملائكة يعني خلقانك هاتوا بتايبتي خلقانك معتزلة ملائكة تفسير كردوا بمواد وكو بكتيريا ونازام شتي و الكترونيات مادة الكتروني اشتوانية ملائكة كان كوملك اجسام جسدي محسوس خواهي قرر مهربان دروس يعني كردوا كوملك هزو تواني خفي وشاروين هيا كإن شاء الله امرو زورك لو بابتانا باسكين پش بخو خواهي قرر مهربان اماني دروس كردوا امان الروح ببه غريزة ولداه توش ان شاء الله باسي كوملك لجيان داركان كاين كخواد روسي يعني كردوا غريزن ببي الروح وهنيك لما لا كائن كان خواد روسي كردوا غريزه وروح ينتاتيك الله ملائكه كان بريتين للروح
وخواي يقول لهم ربان بتايبتي ناوي يكك لملائكان بروح عبا كباس يكن أمر جبرائيل ملائكة كان كوملك أرواحا ببي غريزة واتق غريزة حز خواردن لقل غريزة جنسي النية نيرو مي النية نخواردن أخوان نخواردن وأخوان و خواردن وخواردن هموش تكانيان وكوشون ما هناسا هلم جينو أيدينا وأوان تسبيحكا يعني لجاتي نفس دان هناسا دان تسبيحاتكا لا إله إلا الله تسبيح الله أكبر ذكر كردن قد سارد نابنو يعني ببر دوامي إيش بكن قد سارد نابنو قد توشي ملل ناين قد توشي فتور ناين قد ماندو نابن همو صفتكاني جوانيان تيايا حياء الشرموك زور الشرمنن زور بشرمن نظام يعني زور وردة زور دقيقة لدنا لتعور ريكردن ماندو بن كنمونة إسم شو كومولك نمونة تانبو باسكين لهيج تيك ما عندو نابن ببر دوامي ايش اواني كخواف يا اسم خواف فرمي ويفعلون ما يؤمرون حتى خواف فرماني بيكا انجام يدن ببي هيج مخالفة كردن وردو درشتي ايش كان وكو خوي انجام دن اگر بيتو اوي لاي اما بهزار صال تيب باري يك فرماني خواه جيب جيبكا هزار صالي امي بيب چلا او هيج نيا هيج اشتوشي ملل ناية اما انا جماري قليان جماريان زور زورا ملائكة جماري زور زورا كس نازان جماريان چانيك إلا أخوة لقرآن أخوة باسيكا فرميه وما يعلم جنود ربك إلا هو خوي نبي كس نازاني كس ناتو أن جماري ملائكة كان دياريبك أو أن دس زورا بيغنبر صلاة والسلام يخوة إلى سربي يعني باسي نكردو لحديث يكناتو بلا ملائكة جماري يونيا يعني قرآن آيات باسي وين نكردو قرنجيش نية جماريكا بلام بيقومان جماركان يعني زياد لوية كبيري لأكينو لحديث يكاب بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم وخير السر بباس يكين إن شاء الله أفرمي آسمان يكبس ريت يعني إلا ملايكي كتايا سجدي برو يا ركوع بردو يا خريكي ذكري خواه وباس يكين إن شاء الله همو آسمانك يكم خال سر إما واجب وكو إيمان باورهنان بملايكة باورمان بوجود يعني بيه يعني يكيك للركن كان إيمان أجر كسيك باوري بوجود ملائكة نبي إيمان دارنيا بهيج جورة نايتنا وإسلامه وهيج جورة إيماني نيا كسك يكيك للركن كان إيمان خوال قرآن أفرمي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله قابو ملائكة دوهم ركن للركن كان إيمان مانا وأروها خواهي قرمي ربان لباسي مقامي أنا باسكا كباس لوجودي أنا أفرمي شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أما مقامة وأخواهي قرمي ربان شهاتي داوكا هيج فرسلا بحقني إلا أو نبي وملائكة شهاتي أمادا وأولو العلم أهل علم الشهاتي هل ما أماجيك طرحيكي بختة وأوكساني كوابي الرئيسي بنا برزانا كانك خواهي قرر مهربان خواهي مو خلق شايتية داك زور بي خلق يعني غير أهل علمي كشي شايتية دا بلان خواهي قرر مهربان شهادة ملائكي تومار كردوا لقل شهادة أهل علم خواهي قرر مهربان رزق كتابتي بو أهل علم دانا وإن شاء الله لا وتاركان داتوا باس لا بيوستيكان أو عنيك بيوست لجياني بزانين رزق زانا كان چي لإسلاما كسي ديت هلا قرتيوكو قارتشكو ركبة عالم وقصبة هرچي عالم أكاو الله كاس علمي نزاني ومن يزانم لنفهمي أم قصانا يعني إنساني نزان بالضبط وابي ركاته وازانيت بعلم هيج قيمتينيا لبرو إنسان كفهمي غلط ببران برش تكلا اشتكت يا ناقيا يرى الجبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيم وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم كابرا نازاني علم تيا كاتب كعلم هيج لعلم نازاني بوي باسك الله كاك جان اما كاتك فقيه كاتول بابتك فتوى داوا سبر تقسيمي كردوا قواعد اصول وقواعد فقه بكارينا والنحو صرف بلاغه علم كان بكارنا وتاجشتو تام انجاما فرموديك ينا وهم لا انا كان ليك دعوتو هم الطرق كان ليك دعوتو صحيح وضعيف جا كردوا تو مفهوم الزمان العربي ليك دعوتو نقل بياواني بيش ايما نقل كردوا بزان شلون مفهوم المصطلح كي تاجشتون لصدر يقوى إن جاءته حكمك دوتتي أما حلالة أو تتي أما حرامة تا
تو يكسر دي ببيع ويل هيك سير يا معنت كله سير دص دقيقة ويكسر الله أو يوك من بير نكاتو كافرة أو تينا جيشتنا خوي قرر مهربان بو رزي ملايكة كان أفرمي خوا شايتي داوة كخوي شريكينيا وملايكة شايتيان داوة وأولو العلم شايتيان داوة ويخو أولو الجهلش أو خلقي خي أولو العلم نين بلام خوا أفرمي أمتو مارك أبو رزي ملايكة أولو العلم يا لآياتك أخوة فرمي ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا هركس كفر بأخوة وملائكة كتب كانوا بيغنبران روجي دعيبك أو كسيك للريلا إيدا وقم رابوا كلا ضمني باوربون بأخوة قضاء وقدرش بشك لباوربون بأخوة وكو إن شاء الله لدرس كان إذا هاتوا ما أمجب الزورك للايانا كان أم باسو خواس وينما نا باسو خواس يعني همو باسي كيتيايا وهمو خواس تيكي خلقي شيتيايكا أيبت لدعاتوا إن شاء الله بيبقين لمزنجيرا وتارا خوير متي من بدأ ولا سنة شاع حديثك جبرائيل كاتك هات برسالة لبيغمبرك صلى الله عليه وسلم فرمي إيمانك قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كاتا ملائكة دوهما بهمو أو دقاني كاتوا لا دواي باربون بخوا باربون بملائكة يا قرنجي باربون بملائكة أويا كوا خواي قرمي ربان شن بتوانايا يك برسير ليلة ديت بيشو بلا وبشنا وورد كاريا كان أصلا خواب وملائكة يدروس كردوه خواب مقر كن في كنية يعني مثلا علم بالرب قرآن دابا زي بوب يا غمي قصام يترجو بريل بوينيري يا ملائكة يدروس كردوه سباسش أعمالو كردوه ملائكة أنا كين خواي قرمي ربان هميشة لبر احترام قرتني عقل لبر عقل يدروس كردوه لبر ريز قرتني عقل هيتش تكي مستحيل لحياتها دروس ناكا اگر بيتو خوا ملائكه دروس نكرا اموش تكان اعتباطي دروس كرا اعتباطي يعني خورسك هل اخوي ومثلا اشتكي بكدا واكثر بوايا ماده نكرا سبب خوي غير مير بان سبب يبوش تكان دانا نايا اتري ما بهج جور ايش كردنو كسابت وجنها ونشت ما ناكرا ما مادم خواش تكان خوي اتري بوچي اصلا خوا زواج دانا جنو بيو بوچي زواج كن هر بو خوي رك زلام واب كاتا منالي لي جابيتو منالي بيو يتر زواجي بوكرو يتر غريزي جنسي بوكرو يتر غريزي خواردني بو دروز كرو خواوي سيو بي خواردن اجين يما هزار موضوع يتر ديتا بيجو يتر جي خواب واي تي دروس نكرا معناه فحوا بو حياتنا اما لبرو خواي كرو ميربان بو احترام قرتني عقلا فرمي بملائكة كان اوام كرت بو يتو تيب غي ايشا كان چون كرا ايشا كان سبب يعني ببي سبب دروس نابي بو خواي كرو ميربان زور زور آسانا زور زور آسانا ببي ملائكش بيكا بلان بو ملائكة دروسا كا احترام لعقلي تو اقري با اوی تو بزنیش تکن به سبب دروس نبین یکم شد باور من با وجود یان هیا دوهم شد باور من بوانه هیا کناوی یان هاتو کمال ملائکه هیا ناوی یان لقرآن و سنت هاتو باور من واجب لسری ایمه باور یان پی بینیم هنده کنه یا خواهی گارو میره من خواهی باسی کردو لقرآن وکو جبریل مثلا جبریل یک یکا لفریشتکن توزک لسر صفات جبريل رأى وسم ملائكة كانت صفات ينزور زورا بيك محاضرة ودم محاضريش تاونا بيا بلام هولدن لم محاضريش الله بختي بكينه بوي لسريكك لملائكة كان وقفاء كم بوي رون بيتوا يعني ملائكة يعني دنياك جاوازن لأيما جبريل يك يكلا فريشتكان بقرأ قورترين السيدي فريشتكان خواهي قرمي ربان كاتي نايو ملائكة أبا جبريل جاكت تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم يعني ملائكة دابزان و جبرائيلش جبرائيل خوهر بشكل ملائكة بس بو جايا كاتوا بو اوي بي سلميني بوت كوا جبريل قورترين ملائكة كان قورترين وكو إياك نعبد وإياك نستعين استعانة خوهر بشكل عبادة بو جاي كردوتو بو خلق بزاني كهر كسيك استعانة ودعوة يارمتي لغير إخوا كرد معنى جل عبوديتي نقل كروبا غير إخوا استعانة لب عبوديتها خدي عبوديته كواتا افرمي خوي غير مرمان للقران بس هيك للملائكه كان كان جبريل شن جرناي للقران اتو سي جرناي للقران اتو اما ملائكه خوي غير مرمان وكالتي وحي وكمل اشتري شي بيداوا قرن ترين وديار ترينيان وحي ناردنا والا هر بيامك لا بيام مكان خوي غير مرمان بيت خواهی گرمی ربان یکم جار جبرئیل آگه دار کرد لحدیث یکم پیغمبر صلاة و سلامی خواهی لسر بیه افرمه اذا احب الله و عبدا نادا جبریل اگر خواهی گرمی ربان عبدی کی خوش بیه جبرئیل بانکا افرمه یا جبریل اینی احب فلانا فا احبه من فلان کسم خوش اوه توش خوشت بیه قال فیحبه جبریل جبریل خوشی اوه
ثم ينادي في أهل السماء بان قال أهل آسمان بملائكنا فرمي إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء أهل آسمان خوشانه فينزل محبته في قلوب العباد دعوت لضلي عباد كان خوش ويستي كان إذا أبزتنا وضلي عباد كان عبد كان خوش يعني يعني سكو مالي ما وصي آيني هيا وتار أدن أجر من بيم دو تار دابنا بس لع عيب وعار وناشرين ونقص كان يعني كم خوا ناشرين يعني ناك شك خوا برز يعني كردوتو بلي يعني دا يعني بمن ناش كينو منش من بي إيش كيم يعني خوان بي كم أكم شو كمن جاياتي شتيك كم كخوا برز كردوتو من تیم دجاتی شته که کم لعنه که کم کخواب رزیکرو تو من تیم گرک ما ونزم کم ولی کاته کخواب رزیک. لبرو خوا خو می پیش کنه. قط هیچ کسی نتوانه زلام خواب رزیکری به تو بیش کنه. لبرو قط هول مدن. قط لجیان تا نبیر لوا مکن آبدن کسایتیک لای خوا خوش ایس بیه بیش کن. قط ناشکه نتوانم. به هر حال جبرئیل سه جار لقرآن نابی هات. دو جار لسوره بقره دو آیتیک لدوایک فرمی قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين هركسك دجمني جبرائيل بك يا دجمني جبرائيل جولك معروفة معروف جولك يا جن جبرائيل دجمني أمي لبرو الرسالين أردو بغيري يا كم جار وعد وعد وابو پیغمبراتی لبنی اسرائیل آبیت ببردامی دعای پیامی برده با غیری بنی اسرائیل کابو دجمنی ایمیه خوالی را اما جب وانا اکا عبدالله کوری سلامی جولکه بو کاتی کباسی جبرین اگر توی او دجمنی جولکه کابو امانا اگر ریمان لیب که باسی حکاری دجمنیاتی اشتکان باسکن انشاءالله بو چی قینان لجبرین یک لوا کارکان او یک آلن پیام بو بنی اسرائیل آتو جبرین گوری و تی بو شونه کیتر رقیان لین اما یک اما سوره بقره دو جار ناوی هاتو وارو على سوره تحريم اخوا فرمي ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين افرمي اگر ايه و دجاتي پیغمبر كان صلاه والسلام خالص به خوا وجبرائيل و بيا وصالح كان ايمان داران پشگيري كان خوا وجبرائيل وصالح ايمان داران يعني فرق هي بين ايمان داران لا تفاوته صالح كان لا يخوي گرمي من لو باي بعدزا لقرآن أخوي جورمي هربان كومالك وصل أمريكا كلامني كناوي عن هاتو أما جي بي أكين بخيرة أخوي جورمي هربان بتشن وصفك وصف جبريلك هيك كلامنا روح ديار ترين قال قرآن فرمي قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين يا فرمي لآياتك أخوا نسبتي أداة بال خوي نسبة تشريف أفرمي فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي ملا جبرائيل من بويا نرد روحي ايما روحك ايما يعني خوي قالوا مهربان اضافي تشريفه اذا تبال خوي الله هي ايما يا او شلون مثلا بونمونا جاري خمان دانيشين كسيكناي زلامك الله فلان كسي خمان هي خوشتانيه بس لبر او اي اونده خود بنيزي كي زانيجي خمانه خوي قالوا مهربان لا اسمان بير الله هي ايما ايتل او بريتي وكتونا فرمي عبادنا ببند اخوانا سكاني وهروها بوچی پی الان روح یک اقلوانه الان لبرو خوی روحی که پیروزه یک اقلوانه الان بوی پی الان روح لبرو دینکانی خواهی گورو مهربان به جبرائیل زندوه لبرو روحی دینکانه هنده کشلن نه لبرو روحانیت غالبه بسر جبرائیل و کزاله بسر ملائکه کانه و یک اکیتریش لوانه الان نه لبرو اول اسکا حل نگیره و خواهی گورو مهربان لزاوزیه دروسی نکردوه و احترام اکنای نا روح كهم ملائكه كان روح بلان تايبت بجبرائيل افرميت لبر جلال وشكويتي خلق القران شن وصفك يا كليك لايته كان شش وصف بدايه كاك افرم انه لقول رسول رسول كريم ذي قوه عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين شش وصف بدايه كاس وصف جبرائيل كاك افرم ام قرانه او بوت اخوانيتو كسيك رسولك نيردراوك إيميا أبايك كريمة واتا زور زور خوان ريز واحترام الأسمان ذي قوة يعني زور بهذا جبريلي ذي قوة جبريلي ذي قوة يعني خوان قوته هذا لشون تريش أخوة فرمي علمه شديد القوة زور بهذا إن شاء الله بس يكين لداهاتها
كاتي اخواي قالوا مهربان برياري دا قوم لوط لنا وبدا فرمي فجعلنا عاليها سافلها بس يكين بوتان لكاتي اخويا ان شاء الله افرمي جبريل شصد بالي هي يك يك لبالكاني كرد جير قراي قوم لوطا برذكروا بني واسمان وقلب يعني كردو يك يك لبالكاني يا قوم لنا ودا شصد بالي هي علمه شديد القوى قوى فرمي ذي قوه ذي قوه عند ذي العرش مكين لا إخوائي ذي العرش مكينة خوان مكانة الزور مكاني قوليها زور بريزة مطاع يعني طاعة كراوة قرى يلا إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبوه طواه يعني جبرائيل بهر ملائكة كان بلي وابكن قشتين بقي جبرائيلك مطاع قرى الكراوة ثم يعني لوي لأسمان لا عرش كاتي الله فلان شد كان قشتي وجوهك مطاع ثم أمين لو شو أنا ثم يعني هناك مطاع ثم أمين وهروها أمين إيشا صفتي أمانتي هي خيانتناك لو أمانتك أخوة بيدا ولا آيات ترى أخوة وصفك كافر من علمه شديد القوى أم بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقال السربية ملائكيك في نكرو زور بهذا ذو مرة عندك لمفسر كان الله تأكيد شديد القوى يعني ذو قوة وهندك إجلا مفسرة كان فرمون ذو مرة يعني كسيك أخوائي قولوا مرابان زور قورة دروسي كردوا لقل قوريكا جوانا بويا فرمي فستوا يعني قوري لقل جوانيكا ياتوتوا ساقل بيتو الظلاميك باريك ودريج ببالاي زور برزيو باريك ودريج وخلق جامة دريجة اگر ظلاميك إج بيتو زور قلو بيتو بالاي كرد بيالانا ما پانا يعني هريك يك ببي صفت بلام اگر بيتو زور قورة دروس بوي لقل قوريكا ريكوش كوي جسد لاشا وجسمت ريك بيو أمانا بيلان فستوى ذو مرة يعني ذو جمال يعني زور جوان خوار ريكي خستوى جبريل زور جوانا لحديثك بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول السربية فرمي خواه بيغمبران مي بيشان داو ملائكة كان جبريل ليكك لرواياتك كان إسلامي غاجة فرمي جبريل بيني أشبه ترين كسبي دحي كوري خليفة بو دحي كلبي وهاتي شو لسر شوي أو دابا زيوي إن شاء الله باسيكين لم وتاريك باسيك كوم الله صفاتي خلقيها يا عبد الله كريم مسعود قيرتو أفرمين بيغمبر صلاة والسلام إخوائي لسر به أفرمين رأيت جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى وعليه 600 جناح ششصت بالي هبو وكشوي خوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم دو جاربم شوي بنيوتي أفرمين ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى أما جاري دوهم كبيني شكرا بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول السبب جاري يكم كجبرائيلي بيني لسر الشيوي خوي كاتيك لغاري حراء قرايا سير آسمان يكرى الله ملايكة كهات قصي لقل ما كر بيني لبيني آسمان وزوية همو آسماني داقير كردو شصد بالي هبو هنك لزانا كان فرمون شصد بال بالضبط بجماريا خواخسي روعي بيغمبر صلى الله عليه وسلم يقول السبب كزاني شصتا هنك الله شصد لبابي غلبوه يعني زور لوزيات وخواعي زاني ظاهرين والله أعلم ماذا سر جمارك أخوي راوستين أفرمي شصد ذراعي هبو شصد جناحي هبو ينثر من ريشه تهاويل الدر والياقوت أفرمي مرواري وياقوت الرنقا ورنق أو بسر بالاكاني أتكيا وخواروك وشون قطري أو كسي خوية شواري أو مرواري لي أباري لي كو تخواره وانده جوانبو أما حديثك ابن حبان روايتك بس ندك صحيح طبعا جبرائيل معنايتش يا كي سباسي كين أصلي وشكا لكلمة جبر ولقل إيل هاتوا عكرمة كوري عبد الله قتابي ابن عباس تابعي كدوسط صحابي بينيوا لصالي صوتو بينجي هجري كوتشي دعاي كردوا مولاي عبد الله كوري عباس رضا رحمتي إخوائي لي به حديث روايات كلها ابن عباس سوا لأبو هريرة ولا عائشة ولا عبد الله كوري عمر ولا عبد الله كوري عمري كوري عاصة ولا عقبة كوري عامرة ولا إمام علي ورضا رحمتي إخوائي هميان به لصفوان كوري أمية لحجاج كوري عمر جابري كوري عبد دوسط صحابي بينيوا عكرمة يكيك لقور زاناكاني سلف تابعين لكبار تابعين لقور تابعين عالم قور كان طلبي ابن عباس يكيك لباشترين مفسر كاني قرآن قالتي أما إمام بخاري بمعلقي لصحيح حكاية باسيك إمام الطبري وصلي كردوع سندك صحيحة أفرميه جبر وميك وسراف عبد
جبر يعني عبد. جبريل سباسيا كم بوتان لغة كاني، ميكائيل إسرافيل. جبر يعني عبد، ميكو سرافش لزمان عبري قديمة معناه عبد دا، يعني هرسي كان معناه عبد الله. وإيل بمعنى الله. أما وقفيك بتشوك لسرية كم خلق كان يبيابو يمروجو ولا ناوي بخلق لا يخلق ولا ناوي بأ الله بيجي خوا. هر قومك بزماني خوي ناوي الله أبا بزماني خوي. كلمة الله ترجمينيا بلام هي كلمة الرب، هي الله قورة، هي الله شكو، هي الله معبود. او ببي قومك اخويتي هر قومك بهر زمانك ناو بخوا الين يكيك لمعنى كان يسك وشي خوا لكردواري خوا معنا وفارسا اجن خدا خوا يعني بخت كراوي وشي خداون دخاون خواون خاون يعني صاحب اخوة القرآن الرب. الحمد لله رب العالمين ولا حديث شاتو بزب الرب. رب مطلقي يعني اخوة، يعني ترجمي كلمة اخوة. وكو چون جائزة بلا اخوة بهز قوي اخوة جميل جوان اعتيادية بلا الرب يعني اخوة طواب هيتش كشي كتانية هيتش مشكلة كتانية. او تاني عكرماء فرمى ايل يعني الله بزماني عبري هر معنى الله ريك كلمة الله اشنك يعني بلا وشيء كتير با الله با امانة جن إيل لو تأخوها القرآن جس التزبيتي كردوها يعني لزمان عبرياء إيل يعني الله يتب توبة منعي خلقك يا الله هركس يبلي أخوها كافره وي إذا جماعة دي بيابون وعلا بوتي أتمن جبر. طبعا جبرائيل شوارده لغيتي آية هنكي لقراءاتها توبة متواتري يكيك لو أنا جبر إيلا كحمزة وكسائي بي أخوانا لغي قيس بني تميمة جبرائيل أما يكي هيكي كتير لو أنا جبريل أما أشهرتريني أنا أفصحتريني أنا كحافظ العاصمة ورواياتي كواي خيني قرائي أبو عمرو أبو عبري بصري قرائي نافعة نافعي مدني قرائي ابن عامرة وحفص العاصمة أيش لغي حجازة جبريل خمان واي خيني وهر واي كتير معناه جبرائيل بس كوني لا مكا جبرائيل بعد يعني بتسهيل الى مكه لعاصمه وبيكك للروايه كانت جبرائيل يعني عليه مثلا فان الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين او يعني اياتك يك كثير لو انا جبريل بفتحه او قراء ابن كثير وحسن بصريه يك كثير لو انا جبرائيل او قراء عكرمه كيس باسمان كربوتان يكيك لو أنا أوش بينج لانا ششم وتمان قراءك عكريمة جبرائيل بكسري همزكا قراءك ترمانية جبرائيل بياء قراءك ترمانية جبرائيل بل شدي لامكا قراءك ترمانية جبراء نقرا اللغة لغة ترمانية جبرال لغة ترمانية جبرال لغي دائما كقراءة طلحي كوري مصرفة جبريل جبريل أو قراءة دائما قراءة أنظاما جبريل بفتحي ياءك جبريل قراءة كتير معناه جبريل هو جبريل معناه نا جبريل بيدو ياء أو قراءة دو أنظاما سيانظام لغي سيانظاما جبرين بنون سيانزا شوارده هم جبرين بنون جاري كتير سيناي جبرين جبرين بنون اعتيادية لغة نمانة شوارده لغة اعتيادية جائزة بشوارده لغة اخوان ريته زوريكي لقراءات قرآنية اتو لا شوارده قراءكي كوا بي اخواني يكي اكلا صفتة كان جبريل وطاني خوي كردوت الشيوي انسان افرمي بيغمبر صلاة والسلام الحديث يكا عائشة يقريتوا افرمي پیغمبر صلوات الله عليه وسلم بفرموي جبرائيل قتل سر شيوي خوين بينيو دو جار نبه باسم كربوتان جاري كي كا غار حراء رايوا جاري كي ليس سدره المنتهى ولا قرانا افرمي ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى او جاري دوهم بك جبرائيل لسر شيوي خوي بيني قال قرانا تن وصفك يا كي اوانا امينه امين الوحي الروح الامين روح من امر الله روح القدس اوانا لصفه كان أم جبرائيل تاريخي هي لقل بيغمبرانا لقل أوكساني كوا بيش خمان رام مثلا بونمونا حتشي بيغمبرة بيامي بواتو جبرائيل بوهينا همو يعني بينيوا همو بيغمبرك
کی پشگیری موسی کرد کاتی ک ویستی راب کال دست فرعون او کی لقل قومی فرعون ابو کاتی ل آواک پرینوا جبرئیل بو کی موعدی دعو ساحر کانی فرعون و تی بیانی تین ولای خوا خواتان خطاب اشتو جبرئیل بو کی شاخی بسر بني اسرائيل و برز خوافرين و اذ نتقن الجبل من فوقكم خواهي قرم ربان يكيك لشاخكاني شام فلسطيني يلقر بسر بني اسرائيل كبيدا تسريانا جبرايل هل يقرتبو بيكيك لبالكاني لقرآن باسيكا كي مجدي داوا مريم ككوريكي بي جبرايل يعني زورة باسي زور بكين هاموش تكان ابيني اما انا قشتي جبرايل كردويت جبرايل يكم لقاء إلى قلب پیغمبر صلى الله عليه وسلم يقول سر بك كي أزاني كيبو هيك يبزاني بودر سيداتو دياريك يدمي يكم لقاء جبرائيل لقلب پیغمبر صلى الله عليه وسلم يلا كي يحرى كي تردي يكم لقاء بالا بالصبت اوه ما مصايف الرئيس اوه يعني جاري دوامش تيكي ترى يكم جار اوابو كلا بني سعد تمني چوار صالبو ياري اكر لنا وخلقا جبرائيل هات من على كان لقال ياري انا كرت جبرائيل هات بيغمه صلى الله عليه وسلم راخست ناوسكي هل دري دلي دركر لنا وتشتيكا شور ديوا وتي اما حظي الشيطان حظي الشيطان قلت يا فردا وخستي شون خيو اما يدوري وا صحابه كان فرمون خو من شوني دوري نوكي حتى بيعمل صلاة مجاورب وشواني دورينا وكيد ياربو طبعاً أم كات أمتان وباسا كم باس عمليات وشت لآلاء نبوة كسك سكيل دري بيدوري تو دلي در كيتو بيخيت جيخو هتاكو أم صالاني دعاي عمليات كشفو يا كم كسيش بتي عملياتي دروسكو يا كم كسيش عملياتي كالمسلمان بو بو يا كم جار أمين أوس كال درين أفرميت كاتك برا شيريكي كالقلب ورايك روتي دايكي وتي دايك حليمة وتي برا قريشيه كمان سكيل دريا او بويا كم جار بو لقاي كرد جاري دوام كيبو جاري دوام جاري بو لقل منا لكان ياريه كلا تمني ده صاليبو كالبل وچو عدنانو كالبلكان فردا برديان كاتي كالبلكان لقياني كو تخوارو جبرايل هات خستي وكو لوشتو تي بانم دن بانم دن او جاري دوام جبرايلي بيني وتي او بياوي وانا اوس كميل دري هات دوباره وتي بيمتي نايتو عورتت ببين ريا كالبلت رود به ترجاري سيام لك يوي حرابو او كو معلوماتك بوچی جولک قینان لجبرائیل زانا کانا فرمون یکی کیان لوات اواتانی که علین باسم کرد علین و تیانا ابیت پیغمبراتی لبنی اسرائیل بیت بلام لدوای اودایت غیری بنی اسرائیل او یکی کلوه کارکانیتی یکی کیتر علین کومالک هی علین لبر اوا جبرائیل آگادار اسرارکانی انا و اسرارکانی بخوا علی خوا سری جولک کان درکا الصحترین قولیان زانا کانا فرمون او تانه کوا خوای ګورو مې ربان لری جبرائیل عذاب بو بنی اسرائیل دا بزان راو لبر اور خانه له جبرائیل اما پوخته کلا سر یک کلا ملائکه کان ملائکه کی تر معنی خو له قران یک جرنوی هنا او میکائیل به میکال ناوی بردو ام پیغام ام ملائکه ام فرشتیا خوای ګورو مې ربان امرو کاروباری بارانی پی بخشیو باران بعدی نو دابش کنی باران او شتانه دراوته او پیغمبر انس کری مالک جرته فرمی پیغمبر صلوات و سلامی خوای له سر به فرموی پرسیارم کړل له جبرائیل وتم بوچی من میکائیل نبینی وقت پی بکنه چون جربینی ما قط پی کنینی نیا طبعا امام احمد روایت یکاو خو سند کی امام احمد ضعیفه بلهم له بلهند یک شواهد و اعتبارات شیخ البانی فرمی حسنه یعنی بتو حسن لغیره افرمي برسيارم كلا جبرائيل تمو ميكائيل وقت بينا كان افرمي جبرائيل فرمي ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار لو كاتو اخوا اغري دوزخي دروس كردوا ميكائيل بينا كانيوا او اند ترسا ودل رات الله كيا ولا اغري دوزق او اند خطره فرمي لو كاتو بينا كاني هيك كيتل لبيغام لا فريشتكان كخواي غارو ميرمان دروس كرو اسرافيل امام اواني كباور من بناوكان يعني هيا كناويان هاتوا اسرافيل لك اخوي قالوا مهربان اما توكيلي كروب وي فو بصوره بك خلاف لبين زانا كان اسرافيل يكيك لا حملي عرش هيكك نيه لوا حديثك الى سرادو حتى ضعيف هاني علماء بيان وهيكك لا حملي عرش بيغمبر صلى الله عليه وسلم طبعا اسرافيل او
ملائكيك لرج قيامتها فو أكاتا صورة عمو خلق مريخ وعفين ونفخ في الصور فصعق من في السماء أو نفخ كي نفخ بياك إسرافيلا ثم نفخ فيه أخرى طبعا همو خلق سر زوية أمر تنانات خوشي أمره بو نفخة إسرافيل خوشي أمره بوا هموي أمره دعي جارت الخواز زندو يكاتو أفرمي فوي بيابك جاري كتير ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون أبو سعيد خدري يكاتو أفرمي بيغنبر صلاة والسلام يخايل سر بي جراي أفرمي كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحتى جبهته وانتظر أن يؤذن له قالوا كيف نقول يا رسول الله قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل لا هيك قال الرواية كان بعسك في غنبر صلاة والسلام قال سبي أفرمي اللكات إلى إسراء ومعراجة أفرمي تيبرين بلاي إسرافيلة إسرافيل صورك بدست يوبو بقي همو آسمان كان أبو بوقك بدستي وابو خستي وسر دمي بوقك يا وخس وسر ليبي هناسي هلك يشاو بس سير أم صورة كان أفرمي هناسي هلك يشاو أو تشاو بريو عرش تأخوي بيجو فوي بياك فوي بياك أفرمي إسرافيل مبيني صورة كي خستو سر دمي هناسك يا لك يا شاو تشاوي خسوق يا عرش خوي بجا فوي بياك او بيابك يكسر جيب جيبك يعني هناسك يا لك فوي شي بيابك كسل اسمان كانوا زينا من فريشتا كان يجمرن يعني وضعك زور خطره ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض هيك كثير لو ملائكه نيك ناوي هات ولا قران مالك خواف وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك مالك لا إسراء ومعراجة بيغنبر صلاة والسلام يخوى إلى سربية طبعا هو خازني دوزخة ناوي مالكة خوى لقرآن ناوي هي ناوى وقالوا يا مالك مالك ناوي أو ملائكة أو فرشتية كلسر دوزخة لا إسراء ومعراجة بيغنبر صلاة والسلام يخوى إلى سربية شوف ولا يؤتي السلام عليكم جوابي نداوى صور دل يعني ألين خواهی گرو مهربان هیچ رحمی که با ملائکه دروس نکردوه لقرآن کاتی الان لیقضی علینا ربک الله 70 سال جوابی ناداتو دوی 70 سال روکت الان قال انکم ماکثون او جواب کهیتی دوی 70 سال دعوه کن مالک دعوات لیکن با خواه لناو اگری دوزخه لناو من دا بمری نجات من بیه 70 سال جوابی ناداتو دوی 70 سال او آورین گوداتو قال انکم ماکثون الله امیننو او جواب کهیتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لا اسراء و معراج چوب ولای وتی السلام علیکم جوابی نداو جوابی نداو جبرئیل تی او بو جوابی ندیت او زانی کیا تی کیا وتی او محمد علی روی کر پیغمبر صلی الله علیه و علیکم السلام و رحمت الله و برکات اما یک کلام ملائکان کناوی لقران ات یک کی تل ملائکان کناوی لحدیثات و رضوان رضوان او فرشته کل بهشت خازنی بهشت ملائكة سر بهشتا ناوي رضوانة يعني رضاي إخوة أم رضوانة الحديث كناوي هاتوا بيغنبر صلاة والسلام يخوى إلى سر به أفرمي لقيامتا كاتي خلق بما بردم درقاي بهشت أدم لدرقاك ملائكة سر درقاك كناوي رضوانة بيهم الله من كيا الله محمد فيقول بك أمرت الله إخوة وتيتي بس بوتو قابي بكمو أرجى قيامتا قابي بوكم اما ایش که لونی کنایه ناتو. اما نه ایم اوکو ایمان دار پیویسته لسریم باور من به ناوکانی آنها به که هاتوا هرچی ناوی هاتوا. آوشی نه هاتوا صفتی آنها. مثلاً بونمونا صفت تو آن کانی آن ملاک کان تو آن خوان کنم روفشی ویش تیتر. بله. اسرائیل لکوملک بله. اوتوم اما جی پیکم دست خوش باهیان. اسرائیل لقرآن و سنت ناوی نهاتوا. لكتابي توراة إنجيل محرفة كناوي هاتوا هنك لزانا كان بويد لأهل كتاب وشتانو قلوب يا عمي خلاص صلى الله عليه وسلم يقال فرمي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج لفظ كان نقل قلوب ملك الموت ألين إسرائيل خلال قرآن بيعلن بي فرمي ملك الموت لبنا أصل واي إنسان نابي بيجا إسرائيل بيجا ملائك فريشتيان كيشان يا ملك الموت خلال ملك الموت ناوي بردو لقرآن السنة نهاتوا بإسرائيل لبنا إما واجبني لسلمان باورمان بناوي إسرائيل هبه
اگر چی کوملك لزاناکان ابن تیمیه و غیری اوی زاناکان بو ملک الموت عزرائیلیان بکار هینا و بلام عزرائیل ناوی کی اهل کتابه ولا قران و سنت ثابت نبوه کومل صفات لصفات کان هاتوا مثلا ملائکه زور زور منظمه ملائکه زور زور بوردی ایشکن کارو بارکان یان ریکخن خلا قران وصف انا کا صفاتی خلق اخلاق یان چیا فرمی بل عباد مکرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا بل عباد مكرمون خواه فرمي أو أنا عباد كم الله عبادي عبدي إيمان بريزن يان لآية ترى فرمي وله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون هيك يكلا الصفات يعني قد كبر يانية وقد بيتها قد مضايق نابا لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون قد سار نابنه يعني ما تشون لها ناس دان قد سار نابينو أو أن قتل تسبيحات إخوة سار نابينو وقد بيتعقد مضايق نابن لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يفترون قد سار نابينو يعني ما تشون لها ناس دان

ما يشاء خوي تنك أزاني أوي هاتوا تاشا صدبال هاتوا يتلوزات الخوا أزاني نيرومي أنتيانيا زواج لناوية نانيا نسل بچكا كردنو من ألبون يانيا قط ناخون قط ناخون قط ناخونوا بلغمان لسر امان زوره ايكي لو انا خواه فرمي كات إبراهيم ملائكة كانت بولاي فقربه إليهم قال ألا تأكلون سلك أنا ناخون ناخون ملائكة أصلا ناوسكو أحشاء يانيا ناويان برا يعني ناوسك يان أحشاء إنيا يعني شتيت يانيا يعني معيدو خوا أو شتاني يانيا لبرو خواردن يانيا بهيت جورق بخواردن ناجين يكيك لو أنا صفتي السآمين تياني يعني قد بيتاقتنا ونخوا فرمي يسبحون له بالليل والنهار فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون يعني قد بيتاقتوا بيزار نابن أعمالو كردوا كان يعني صفاتي أنا بيوسا واجب لسر ما إيمان من بأعمالو كردوا ملائكة كان هبه هنديك أعمال يعني أعمال وظيفية يعني كمان باسكر مثلا بولنا وحي إشي جبرائيل لنا وداني أمتكان إشي جبرائيل تسبيحات وأنا كباس ما كان أعمال وظيفين كمالك يا حملي عرشن كمالك يا خزني بهشتن كجوركان رضوانا كمالك يا خزني أجري دوزخن يكجل دولا كان هنا السقرة خواف فرمي عليها 19 نوزد ملائكة سربرشتيكا يتر ملائكة تنشيتيها خال القرآن باسيكا يكجل دولا كان كنا السقرة خوا باسيكا أفرمي عليها 19 نوزد ملائكة إداريكا أروها كمالك مانع حفظية حفظي أعمالي توكا توتشيت كري نوسن تشاكت كر أنوسيت تشاك كمالك خراب أنوسيت خافر وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين كاتبين لسرت أنا نوسن ملائكة لأسمانة ملائكة مانية للزوية يا هندي كان إيه للزوية إيش أنا وتأ أجرن بدوي مجلس حلقي ذكرى أجرن خوا أم مجلس له بجميرة لا حديثة ثابتة فرمي أتا أسمان شوار دوري أنا قلنا خوال أسمان ليان خوش به لازم يعني ملك الموتى هيا أما فريشتيك كو ملك فريشتي تري لقلا هيا أرمتيا دن لقيان كيشاني خلقا واروها كو ملك ملائكة يا خواهي قرومي ربان لقرآن بمعقبات ناوي أنا با لبيش وباش وأملاولاي خلقا مروفا كان إيمان دارا آيان فارزن يحفظونه من أمر الله خواهی کردم ایران دو امری بانیسیو اگر بچه اماکه اگر شتک تیره تپیش توپیت ناخوشه جاروای سعره کلی خوری گرک تیه پری ولای سعره که تیه پری سعره تیه بردم تگری شتک تیه مانع که تو رعایی رماشی با هورنی بولیه دی خواهی کردم ایران نیگرک پروی توش مصیبت بی معقبات کردیت لیگری تو رعایی خود لیتیه که چه لکاته که خواب و تینار دو نهایت توش بی کمالک ل فريشتا كان بيانوتر الكروبيون او انا بيانوتر ومن حوله لقرآن الحديثة واردة حملي عرش هجدانية كومالك بچوار دوريان بيانوتر الكروبيون وكو بيغمال صلى الله عليه وسلم وخالصة بيلا حديثي إسراء ومعراج واسكا فرمي بعثماني ششما تيه برهم كومر ملايكا بيني كروبيون او انا بيانوتر من حول العرش لخوار لآثماني خوار او ايشون قال قرآن شباسي انا كافرمي الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا أو كساني كوا لدوري عرشن وأواني لح يعني أواني كعرش أنا لقرتوا هشتن كروب يكانش كمن حول العرشن أوانا قشت يعني بيكوا ذكري إخوة كانوا إيمانيا بخوايا استغفار داوي اللي يبردن بإيمان دارانك يعني تو توانكي أترسن إخوة عقوبة بدا شن يا ربي إخوايا دعوت ليكن لي ببودا خوا عذابی مده، بس سیر ایمک لقل ملاکه چن جواز مانه، ایم سیر که نیک توانی بیاب گرک من فصحی کن حیای بون، علی ما او ملاکه نش شو روزی شانه و تا هیک توان که شن خواه اوی توانی کرد ولی خوش بتو خوا عقبای مده عقبای تو زور قرصه، آوانه زن، بر دوام استغفار کن داویلی بردن با ایمان دارانه کن، حتی کو کتای آوانه، کمالک ملاکه هیا موکل با منالي سكي دايك حتىكو لنطفوا أبيت كاملة أبيت أبيت منالة كاملة كا. شامل ليتي تالا دايك أبي أو ملايكان موكلن بقى جنة بكوربالي سكي دايك كومالك هيا لملايكان خواهي قرمي ربان داينا أبو برسيار دو دانن نكير ومنكر أبو برسياري خلق مردو لنا وقبلها برسياري

لكن من ربك كمال ملائكة موكل بجبال حديث صحيح إلى سر صحيح بخاري آية أفرمي بيغمري قوة صلى الله عليه وسلم كاتي تشو لا عبد ياليل جماعة عبد ياليل لا طائف على كاتي بردباران ميان كرت سيركم سيبريك بان مي قرت لجيريا جبرائيل وميكائيل ملائكة شاخ كانوا ملائكة باران وقشتين هاتن فرموي ملائكة جبال وتي بيان ملائكة شاخ كان تي خوا مني ناردو بفرماني توي محمد بيان بيجا تا ام دو شاخ بدم ايكا طائف لناودم كوتايان بيبير بيغمي خواص اصلا فرموي نخير اميدكم لداهتو انه كان يعني ايمان بيرن لناوين مدى اول حديث صحيحة واردك بخاري روايتي كردو خواهي قرر ميربان كومال ملائكة دانا وار شاخ كان هاو دسيان ويستيان بيه شاخ بخرميتو وخرميتو ويستيان بيه بويستي خواه طبعا خواهي قرر ميربان بفرمي شاخ كان بديك شاخ كان داتيك كومالك هيا مجد درن دا خواهي قرر ميربان كومال ملائكة دانا ومجد أدنا إيمان داران لسر مرقا خواهي قرآن أفرمي إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أفرمي إنسان كات هالا سر مرقا أترسيه ملائكة دين روحي كيشن خواه أفرمي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا كم الله ملائكة بيشن ما ترسى إستو أمريد ما ترسى تو بيهي تاكي تحيبت خواهي قروا ميرمان لو كسيكي دانا بس بود النواي إيمان دار أميدك إن شاء الله خواهي قروا ميرمان إمش لو أنا بجرك ملائكة مش دان داتي فرمي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هر اليوم مش دي داني لأن خواتان ختمشتوا ما ترسن راح كيشان ناقوش بس ما ترسن إن شاء الله بو شوني باشت لو شونا أبوي أبيني إيمان دهر زور جار لو كاتا دلي خوش أبي روي خوش أبي دلي خوش أبي لو كاتا كمش دي بودي خواه فرمي كان الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا. فرمي ما هاوريت تانين هاو دم تانين خوش ويس تانين. وفي الآخرة لا قيامتي شاء وبيك وبين بخومن دين لقال طامترسة مجدت دين يتأت وين باشتو. ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كم لك ملائكة هي كارو بري خال قرآن السنة بيعرفين فالمدبرات أمرا. زوري وجمارك زور زورة. لحديث يا كابي غنبر صلاة والسلام يخوي على سربه. لحديثك فرموي إني طبعا روايتك لصحيح مسلمي شاءته بلام أمن رواية الترمذية فرموي إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد فرموي أسمان جيريت جير جيرك دنيدي حقي خوشتي جيري بي شوني شوار بنجانية إلا ملائك بنجبو شايتين إلا ملائكي كتايا سجدي بردوه تسبيحاتي خواهي قولو مهربانك ملائكة كانتوانان هي خواهي كان مروف شوي مروف بلغمان لسرمتش بلغمان لقرآن يكيك لوانك هاتو بلاي مريم خواهي فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوية وكو بشريك هاد بلاي يا أو آيات أوانك هاتن بلاي إبراهيم نيزاني خواهي القرآن فرمي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون ناتا الناس مكين وكو بشراتن حتى دعي وتيان إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وتيان من قوم لوط نير دراوين خوالنا من بدا وهربها بولاي بيغمبر لوطي شهاتا ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب كومالك مروفي جوانات ترسيا دس دريجيب كنسرانا وتيان أي لوط ما ترسا وان دس يان ناقيته يما ملايكي خوان خوان أردوماني يكيك لو أنا إمامي عمر كوري خطابة جيرتو وفرمي رجي كان لخزمة بيغمبر صلاة والسلام وخير سربة دانش تبون بيابي كاد ولا من اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثك دريجة كاتيني باسيكم الله الزلام يكاد قشرش باك كالبل سبي جوان أسري سفري بيود يعني وكسش ناي ناس أي معقولني خلقك لا دورو بيه بيتو زايبه لو سردما خلق بولاه خاتو چوي كردوا أي أغريش هاتو لماليكك خوشوره بيه خزميه كيكو يكيك بي ناسي كس ني ناسي و جاني پاو الله هات لخزمت بيه مصر مدان شد پرسائي لك الإيمان چيا إسلام چيا إحسان چيا قيامت كي حلسي علامتكاني قيامت چيا أم پرسائي لك دو روي دعاي
عمری کرد تابه فرمی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بان میکرد دوای سه روز لریواتی ترمذیا فرمی دوای سه روز بان میکرد فرمی ها عمر زانی داو کسی کی ابوهات پرسیدی کردم الله و رسول علیم قال انه جبریل و اتاکم یعلمکم امر دینکم لریواتی که مسلم آوات فرمی او جبرئیل بوهات امر و کارو بارکانی دین تانی فیر کرد لشیوی زلام آد چیروکی کابرای کچلو بلکو کیر که خواهی گرمی رومن ملائکه یکنی ری بولاین و حیوان یا نداتی و دوائی ماوی یک تاقیانه کاتو حدیث یکی تر معنی ابو هریره گرتو فرمین روشی که انزلام یک لگوندی که چوب و گوندی که تر با سردانی براکی خواهی گرمی رومن ملائکه یکی نر لشوی مروف یکا بولای و تی پی با کیو اچی و تی اچم با گونده و تی با چی روی تی بولای زلام یکرمو تی قرزت لایتی و تی نا و تی چیت لایتی و تی چم لاینی بس لبر خواه خوش مبه قال انی رسول ربك اخبرك بان الله تعالى يحبك تیم لای خواهاتوم او پیت الله مخواهی گروه مهربان توی خوش شوی مروف به هیچ جور نتوانه ملائکه لسر شوی خوی ببینه بلام لسر شوی مروفکان اتوانه ببینه اویش لسر دمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر واتا لدوائی او کس نتوانه یعنی اگر بلگه یک تیر نوالن لسر دمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلق جنوکی بینی و یا خلق ملائکی بینی و لسر دمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارهاصات و معجزات پیغمبره صلى الله عليه وسلم هيك كسك لم سردما ناتوني نجنوك ببينه ناتواني ملائكه ببينه ان شاء الله لباسي جنوكا ايش دنياي كترا بتفصيل باسي لياني جنوكا وبينين وام مس وام رقيه وشتانا لدرس كتابتها باسك ان شاء الله لبلوا خويا غير من القران النفي اماك كمروف بتواني ملائكه بينه فلو وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون اگر بما كره ملائكه وانا نبيني بما كره بيارك ان جاوا شوي بيارك ان بيني كابو هم لبس دروس ابو انا ملائكه ني جاي من سلامه لبروا ناتواني مروف ناتواني ملائكه لسر شوي خوي ببيني بنصي حديث بيغنب صلى الله عليه وسلم افرمي جبرائيل بيني شوي دحي قلبي بو كل حديثك وارده ملائكه كان عبادتي ان زور زورا وشوازي عبادتي ان جوازه هنديك بس سبحان الله هكا لو كاتو خادر سيكره حتى قيامه سبحان الله ناوس هنديك الله بس الله الحمد هنديك بس الله لا اله الا الله يعني بردوام خريكه وتسبيحاته صفتي انواي الصف يعني بردوام ريزه وستن قال قرانا في غمص اصلا لحد هيك فرميه الا تصفون كما تصف الملائكه بوتيوك ملائكه صفنا بس ريك بوستن ملائكه كاتيه بس بوشاين يلا بيننا نيوجا كانت انوابكن خوش القرآن سوين خواه فرمي والصافات صفة سوين بو ملائكة كبر ريز وستاون وشتيان اشتيان ريز وستن ريز وريك وستن اما انا بلغن انجا ايكك لشتكان كنشاني زوري ملائكة كان بيغمبر صلاة والسلام يخواه لسر بيه فرمي لأسمانا خانوية كيف يوت لي البيت المعمور برامبر كعبية لأسمان شويني حج اهلي أسمانا همو روجك بيغمبر صلاة والسلام فرمي لإسراء المعراجة بينيم 7000 ملائكه لناوي نيوجكا اجت ناوي ب 4 ساعات شو روجك ايما 7000 ملائكه لناوي نيوجكا توابون درعسن اسنه درو لناو ابي 7000 تركي تشويني بيغمص اصلا فرمي جبرائيل فرمي هتا قيامه ملائكه ندو برنا ابنو هم روجي 7000 كس 7000 ملائكه لناو بيت المعمور نيوجكا اسنه درو حتى قيامتنا يعني قشتي سري قرتو هتا قيامه زان كسريته حتى كان لبيت المعمورة حتى قيامة دوبارة بنوايا النية وعوانا يتر زور زور لخواتر سنو جماريش يعني كس نازاني هيج كس يكناتواني تحديد جماري ملايكان كإلا أخوائي قرمي ربان خوينه قال القرآن أفرمي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض جاري كتر خوايا دعوات لأكين لحرشي خلقي سرزوية ببورة ألا إن الله هو الغفور الرحيم خواه فرمي دعا كان ينقبولك إن لأهلي أرض خوش أبين ملائكان عادتي أنا استغفار بو إنسانك يمت تاوانك إنا وان استغفارك أترسن دليان رأى شالك دليان رأى شالك أقر بيتو يعني اشتكى أبين زور أترسن يمت تاوانك إن تاوانك إن علن خواهي قان ليان مقروانا غريزان يبو يتاوانك إن تخوى ليان خوش بو دعا خير يان بوك جاواز لئما خواهي قروا مهربان ملائكي لنور دروس كردوا امی لقور دروس کردو جنوکه آنی لاغر دروس کردو بابتک زور تری زورش تری تیابو بلام اوی که پیم کریاتوانیم پخته ای که باش لسرم بابتانه باز کن و اما یکی که لرکنکانی ایمان من پیش لسر من
ام بابتانه بزانین و ان شاء الله اگر خوای گوریم بیرمن یار متی بده بتوین له محاضره تایبته چن محاضره یک لسر ملائکه بس کن شتی تری زور زور تیایا خوای گوریم بیرمن لیمن خوش به یا رب العالمین خوای گن مجلس من بوب که مجلسی ذکر لو انا بین کوا ملائکه کان چور دوریان گرتو یا رب العالمین لو انا بین کلیمن خوش بی لو انا بین کملائکه کان لسر مرگا مجدمان بو تیرن کنه ترسین یا رب العالمین خوای بگوری خود دعوت لیکم لو انا من بجمیره کوا ملائکه کان خوش یانه و دعای خیر یان بوکن داويلي خوشبوني ان بوكن برلي خوشبوني تو كون بدعاي ملائكه يا رب العالمين خويا لو انا بمجمرك وا باني جبريل كي يفرمي خوشم اوي توج خوشد بي يا رب العالمين خويا بقوري خوت لخوشويستاني خوت وملائكه كانت بين يا رب خويا بقوري خوت دعوت ليكم روحي ايمان ودين داري وكون لنا وملائكه كانايا لا يا مازن دوبكرو عبودية يا رب العالمين بوتوبكين خوايا شفابون خوشكان من بنيرة يا رب العالمين خوايا جن دعوت لك علم من زيادك عمل من بعلمك من زيادك يا رب العالمين خوايا دعوت لكم لو أنا من مجمرك ولا روج قيامتها دين علمي أنا وعمل بعلمك أنك أنا آمين يا رب العالمين.

الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، المعقد الثالث عشر بني سيزدان، بذل الجهد في تحفظ العلم. خدت كدني هرتي جهد طاقة هي أولا كلت وانادا هي في تحفظ العلم. تحفظ شون تصبر محاولة صبرة، تحفظي آوى محاولة حفظة. هولدان بولا بركدن ويظن فلان يحفظ بلا تحفظ. وان يا دقي ذاكري وان ده بهيزا ببي خو ما عندو كردن بولا بركدن لبردك. اويك والمذاكرة به، مذاكرة باس كردن ومراجعي لقل ها الريان او ما بس في مذاكرة، والسؤال عنه برسيار كردنيش لعلماء درباري كابو تركيز ما لسر أمسي أنا هبي هموت وانا يخومان بخي نقر وتحفظي علم بولا بركردني ومراجعة ومذاكرة لمجالس لقلها والريان وبو سؤالي بجي لما مصطعن إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع أو قناعة زور مهم أبو مادروزي. سبحان الله، عندك كسبي ويا بتنيا دانيشتني لدرسي فلانة كزديكات عالي اشتبانية بتنيا دانيشتن لدرس إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بس ورقتي لمشايخ سودينية بلا حفظ له مبيل بركردني ومذاكرة به مراجع ويات كردنوي لقلها والريان وسؤال عنه برسيار دربارة كردني ببي الله نسود ناقيني بس جل ما وصابي ودرسي آين دتشو كتير بكي شون داخسوا أو لا يخسوا تو هيك بلا ونسو هذا درسي داتو. فهؤلاء أمسيانا تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه، تعظيمي أو علما للضلي طالب العلم ده تحقيق ذكر شون بكمال الالتفات به والاشتغال به. لكن نوي كامل وتواوب او علمه تواخو بيه ومشغول كردنا كي تعظيم العلم توهفتي دو درس دلاي ما وصاحي بس او دروجة درس كتاب وعلم كدبيرة كيف هو ضوان تعظيم؟ تعظيم علم يعني بردوام لخيالتا يا بتنياي لكن جقدانشتو إلى بريدكي يا لقلها وريان خريشي باس وخواسي علم كان يا لخزمت ما وصاي ومراجعي لكي وبسياري لكي. فالحفظ خلوة بالنفس، حفظ لبر كردن يعني بتنيابون لقل خو ولا بر كردن. والمذاكرة جلوس إلى القرين، مذاكرة دانشنا لقل هاولكت هاوريكت. والسؤال إقبال مع العالم، فرسياريش رو كردنا عالم داوي توضيح لي كردنيتي. فبالحفظ يقرر العلم في القلب، بل بر كردن علم جيجير ذكر اللي طلده. وينبغي أن يكون جل يعني زوربي وينبغي أن يكون جل همة الطالب زوربي همة طلبة في يسأل السلاة الصلاة الذكرية مصروفا إلى الحفظ والإعادة لبرك ابنه مراجعة كما يقوله ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره. ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ، علماء دياركان أمت بردوام خلق هانددن طلبة هانددن يحضون على الحفظ ويأمرون به فرمان يدك. قال عبيد الله بن الحسن وجدت أحضر العلم منفعة، حاضر ترين علم بوأوي سودت بيبقين زو خويت لا بدستو أو كاتي بيست بيتي بود دي بدستو ما وعيته بقلبي أو كبدلم لبرم كردوة ولوكته بلساني بزماني شم أو اندم هنا وبردوة لا كشيء يعني جوي عرض لا كالفرس اللجامة أو لغاوي كالدمي بجوي جاء تشبيهنا بيشتك كالدم داي وكبنيشتك شون أو اندم دهيني ودبرية دجوري عواد الله بزمان مجيومة يعني او اندم قطوتوا او كات كبيرستن بي دي بي خويدة دا بدستيو
بدستو وس جاء الباري تقول لاك يلوك شاعر الله ولست بنحوي يلوك لسانه ولكن سليقي أقول فأعرب شان هذي بقول ذكاء بالطبع بالسليقة عرب عوري عربي وعد الله ومن نحوينيم بما يقصد كم زمان بجومو بيهن وبيبم ورفعوا نصبوا سليقي أقول بالطبع قصدك فأعرب طبق اللسان عرب دردتي أو يلوكو وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول جم لشيخ مان ابن عثيمين شيخ صالح الله جم لشيخ مان ابن عثيمين بودي فرمو حفظنا قليلا كم يكمان لبرك وقرأنا كثيرا زور مان خيرت فانتفعنا بما حفظنا سود مان ورقرد لوي لبر مان كد أكثر من انتفاعنا بما قرأنا زياتر لوكا لو سوديك لو همو خندرا ويور مان قلت طبعا شيخ لهنا للطلبة كان بيستوك شيخ قرآن بلوغ المرام الفي ابن مالكي وك حجمها به لبربو يعني لسلو أو و زوربا وك جملي بوا جانا متني لو قورتي لبرنبو وان أو يعني أقر دانش وبوت بغتو أقر مع الشيخ بيقو مان وكو بنزكاني دستي أغيل حالي في صحيح بخاري ومسلم شو أنواني لك هذا هردو جاني هر شرح كردو وان ها أوي دانش الأول وفا أخير بوت بغتو جا حقا هو تواضع بلا واش تشي زور زور نية وان كم يشنية وان الشيخ ديو تأكيد بكاتو وسبحان الله يخي لطلب كاني جلد الله لأخير عمري لأخير عمري شو انت ما شامكر لبين الساريه كاني مزقود الدين كاني مزقود دهات وده شو جزريه لوتو منظومه جزريه لتجويد وزور بيداقل بولا سر طلبه كاني شكل بربك خويشي بردوان مراجعين محفوظاتي خويلة كردوه رحمه الله تعالى او بيا وملأ العلم ملأ الدنيا علما جزاه الله خيرا خليكو رحمدي فراهدي دل ليس بعلم ما حوى القمطر القمطر وعاء الكتب شتيك بو كارتون بو تقريبا كتيبي تدا دا دندرا وكتيبي تدا دا فارز را برجي كتيب بو برك اوين ناو قمطر دايا او علم نيا ما العلم الا ما حواه الصدر هر او علمك سنل اخوي قرتو ك سنل اخوي قرتو والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ او كبدوي علم ويا بي بيوز نابل لبركر هر بيوز بلا بركر دن هي ولا يجمل به ان يخلي نفسه منه جوانيك اخوي خاليك لبركر دن يعني هي تي لبرن واذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات المحدث المؤرخ المصري رحمه الله اقربت واني اوبكاك ابن الفرات مصري كرديتي فليأخذ به با اوبكا شي ذكر او فقد كان لا يترك كل يوم اذا اصبح همو بيان يكب همو رجا كباني بسردادهات عاد شي هبو وازن دهنا اي يحفظ شيئا وان قل شتيشي لو رجد على برد كرت اجر كم يشبوها دو بيتي جوان بينز بيتي جوان حديثه اثريق لسلفه و ومن عقل هذا المعنى هركز لو ما نايا لو عملت يبقى لم يزل من الحفظ في ازدياد بردوام حفظ زيادك كدصال وبازصال تيباري تماشا دكا ببي ما ندبوني او توشتيجي ازقار زوري كوكر دوتو فلا ينقطع عنه حتى الموت ليش دانا بري بردوام حفظ زيادك هتا مردن كما اتفق ذلك لابن مالك رحمه الله صاحب الألفية النحوية وقلتون أوبو ابن مالك لوا وكتامردن للابركردن دا نبره فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد بين شاهد نحوي بين بيتي شعري كبو مسائل نحوي دكرة بلقى لو رجكتي دا وفاتك للابري كردو رحمه الله تعالى لا أزيزاني من علماء أمة حقة نموني زور عجيب يعني دي دالة حفظ طبعا كانت خوي عالمي أندلس ابن أبي العشرين مالي شيبو رحمتي فعلي لأندلس يعني نسخي مدونة هبو
مدونة فتاوي إمامي مالك غالبي طبعا كان بيانز برقل زور قرنقل مذهبي إمامي مالك تونك فتاوي إمامي مذهبك إيه وانيا باش أو نسخة بقدر إخوة لشر وشورك دا ونبوة ابن أبي العشرين وديتي أمن وتعان بالنسبة دواي تنصالك كنسخة كي نسيوته نسخة أستغد وزراوته براور ديان كردوة تماشا دا كان ابن أبي العشرين بس يقواب يخستوه يقواب بس يقواب يخستوه طبعا لو إيش روش بدو روش صال بدو صال نيه لم ملاتي إما هي مشايخ ما هي النزيش صدو هشتا جار منهاجي وتوتوا ببيه تحفظ يعني ببيه ده منهاجي نثرا بنثر منهاج الطالبين لبر كردوا لبر كردوا ابن حزم شافعي رحمة إخوالي بي دي فرمو علمي معي حيثما استقلت ركائبي علمي معي حيثما يممت يتبعوني علم كم لقوما بسمو شوي بدوم دادي قلبي وعاء له لا جوف صندوقي بلم وعاء وخزيني أو علمي نقناه صندوق اكتبه ونقناه صندوق بدانا به إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أقل ما لهم علمك أجل قل خوم لما له أو كنت في السوق كان العلم في السوق كلا بازار يجبهم علمك أجل قلهم لبازار كتاب كان ابن حزم عند السلطان رحمه الله أبو محمد ابن حزم لدي أري رأى وسابد الصلاة نمودي يقول إيه يحرق القرطاس فلا يحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري أقر براء وكان دسوتين خناتو أنه إنه براء وكان دسوتين أنت كل السنق مدايا علمي معي حيث ما استقلت ركائبي سواري كم بوهرتش بروا علم كم لويه وينزل إن أنزل كدادة بزن دادة بزي ويدفن في قبري لقل خوي شم نخريت قبرك هو علم ويا علماء يكون فرميانا العلم ما دخل معك معك الحمام العلم ما دخل معك الحمام حمام يكجلو بركانش اللي قلبني شن العلم لا أو مقدار علمي تولي أو أني تولي أو يديك كتيبة كيف يجدز دي زي باران يشتري لك آقري يجدي ستيني خلاص هر وقت ضياع به ضياع دمي وبالمذاكرة أو حفظ وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس بو مذاكرة أو علم بزندويتي لدل داد مينيته هر زوزو لقل برادران باس بكري نيد بيته ويقوى تعلقه بها تعلقي أو ضلا أو ضلا أو يعني أو علم باشتر بنفسي بشري هو ده نفسي إنسان كجماعتي شي خوش بيست أو يبدي شلون خوش ده أو يلي دمي خوش بيستاني شو بيت در خوش بيستا تعالي هو هل أو علم هل أو كتبك كما تنيا لقى يدانش تيو قرصة ما يقول دوستي لقى الأزيز جد الصوص بيك ودادنش بتن ساعات ملل ناكري والمراد بالمذاكرة ما بس ما نجينا مذاكرة مدارسة الأقران دراسة لقل أقران لقل قرين كان لقل هاوريان وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم فرمان من بكرا وبا تعاهد مراجعي قرآن لكاتك دا خواه آساني كنو آسان ترين علم كان قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المصري رحمه الله وادر ذاك بلاي بخاري وأثبت أصحاب مالك به أبرو بخاري موطئ إلى خزمة أو داخل خزمة عبد الله كري يوسف داخل قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن نمنيخا وني قرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة وكو خاون وكو يشق واي خاوني هندي وشتري بسترا وبي عقل ربط بسنوي هل ما دي عين قاف لام دلالة ربط بسنوي ذكا بعقل دلن عقل لبرو إنسان دقريته وحبسي دكالوي إشي ناشرن بك بويا في دلن عقل وكو خاون مشتري بس تراوه واي
إن عاهد عليها أمسكها چون خاون مشتر اگر زوزو تأكيد بكاتو باش بسراوتو ماوا دبت خاون مشترقاني مشترقاني نقريتو لاي دبن وإن أطلقها اگر لي قراو بيشي بر الله كرت ذهبا دروا قرآنش بردوام لخمي دابو معاهد ومراجعة كرد مينيتو اگرنا دروا ورواه مسلم من حديث مالك به نحوه أو يعني شيء مسلم روايتي كردوه من حديث مالك لا مالك به يعني بهذا الإسناد لدواء مالك وشو نسندك بهذا الإسناد نحوه يعني نحو هذا اللفظ نزيق لو نقدر قوله قال ابن عبد البر ابن عبد البر رحمة إخوائي لبي حافظ مشرق صاحبي تمهيد واستذكار ذابي رحمة خالي بالفروع من قناعات مارك السؤال كتب يا ضبطك السنن الكبير البيهقي أو لا السنن الكبير يعني طبعا السنن الكبرى طبعا كده أستدب أقر يقدم طبعاتي أستاذ بزول أستاذ السنن الكبير أو أنا بري يعني كتاب السنن الكبير كبير كوصفي كتابك إيه كبرى بوصف السنن إيه أو لقل المغني ابن قدامة تمهيدي ابن عبد البر وحلاي ابن حزم فالمركز أو تشوارة ضبطك لا يمنوع عالمة طبعا ذهبين بس تيبانية يصبروا تشوارة ضبطك ودبي عالم نا قيشتنا أو مرتبة مقدماتي زوري دي والله ما بس مكانتي أوانينا فأنا كتابي إسلامي جاء ابن عبد البر رحمتي قال بل التمهيد ذاك هم تمهيد وهم استذكار شرحي موطئ رام تمهيد عنايتي ابن عبد البر للتمهيد بجانب حديثي موطئ زياتره رام لا استذكار عنايتي ابن عبد البر بفقه باختلاف علماء بدليليا زياتره عند هذا الحديث راسي وحديث سداد الله وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة أقل القرآن كنص آياتي خواه سبحانه وتعالى تيدا آسان كراو بوپن ورقرتنو فيربون وكو وشتريش بسراو وابي من تعاهدها أمسكها أو لا يأود منتا وكالزوزو تعاهدي بكاو بوي بقرتو فكيف بسائر العلوم أيضا بايع المكاين دي كده ضليتي وكان الزهري رحمه الله يقول إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة أو علم دباو دي سرعتوا لبير كرنا واسنان لمراجع كرنا مذاكريشيتي لقل أقران نجاوب السؤال سيم ركن كوتا ركن عن العلم بسياكرنا درباري علم تفتتح خزائنه خزينة كاني علم ذكرينه شون خزينة كاني علم ذكرينه تاري ما وصح مو هولي دا أو مسألاني لزهني دان وطلبك عني ماسك فرسياري شي جواني طلبيك فضاي شي زور قورا لمسائل بروي ما وصالك هذا هرب خيال شي دانا دهات معلومي شي وبير دهنته كتشني تشن صاب وطوزي يسنش تبول خيالي ديتو يادو باسي دكا چنجار مسأليك لبر اوي كم بيويست خلق كم بيويست بي لبي خريكة دفوتي خريكة لبير دكري برسياريشي جوانو لكاتو جيغاي خوي نوي دكاتو لبر او الزهري رحمتي خوالي بقال الزهري رحمه الله إنما هذا العلم خزائن أم علم خزينيه وتفتح تتيح هالمسألة سو خزينة ذكاتها برسيار وحسن المسألة نصف العلم جوان برسيار كردن جوان برسيار كردن نيوي علم والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه أو سؤالاتاني طلبيق لما مصاكاني كردو السؤال كاني نوسيو ولا مكاني ما مصاشي نوسيو وكم مسائل كالأحمد والرواية ذكري مسائل صالح كري ومسائل أبي داود ومسائل جماعة الأصحاب أحمد برهان جلي برهان بلقيتي واضحة على عظيم منفعة السؤال
سنما هند قناعات أحمد هي رحمه الله رحمه الله لري أو سيرانو نبوه نما نزانيس وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد إذا ورد العالم على بلد كعالم هاد بو منطقيك خلق رويان تي نكرد بو برسيار كردن إقبال روتي كردنا كمير روتي كردني خلق لعالم ببرسيار كهات منطقيك تكشف مبلغ العلم فيه مبلغي علم لو منطقية در دخاك كما علم ليه مردوه زيندونية ديها لو خلق نازان بوه برسياريان ودروس نابي فهذا سفيان الثوري رحمه الله هو سفيان الثوري يقدم عسقلان لشام لا تشبر عسقلان فيمكث ثلاثا سيشو تيدا دمينيتوا لا يسأله إنسان عن شيء كس هيك بسياري شيء هناك فيقول لرواد بن الجراح أحد أصحابه رواد كري الجراح ده الله يشير لها طلبك يعني اكتر لي أخرج من هذا البلد اكتراء بكري قلتنا غالبا ما بستي أويك ولاغك باريكم بو بكري بقرة بادرتم لو منطقة لو شارع هذا بلد يموت فيه العلم إيرا شارك علم تيدا دمري خو كسبر سيارناك فمن لقي شيخا وباء عقاما لو بيه هركز بما مستايك فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه باو لقاء اغتنامك وبيقوزيته برسياري أو شتعني لبكا كتين قيشتو يشكل عليه مشكلا بلايو ويحتاج لي بي سي بي تي لا سؤال متعنت ممتحن عنت إثمة تعنت قرانا بدواي زلو هلي برامبر قرانا بدواي عنت إثم كم ترخمي ناتي برسياري ملا بزينو تعنت بدواي هلو كم كريدا بقر امتحاني بكي أو مجلس بقوزو ما هو صعب رزم أو مسألة ندمك قربان يا معاسب ولسر إذنتان أو اغتنام لقائك وهذه المعاني الثلاثة للعلم أو سمعنايا يعني لبر كردن مراجعة لقل هاوريان برسيار العلماء بمنزلة الغرس للشجر وكتاندني وسقه أوداني وتنميته قشبيدان رخصنوتي خفتيني واي بما يحفظ قوته ويدفع آفته مجورك قوته هزي ودارب باريزينو آفته دردي ليه بدور بقريب فالحفظ غرس العلم ساندنيتي لدل نبر كردن ساندني وعلمي لدل والمذاكرة سقيه مراجعة لقل هاوريان أو دانيتي تابر دوام نيو تربي والسؤال عنه تنميته برسياريش تنميه قشبية دانيتي قد كرني أويك بيوست ببر دور خصنوي أويك بيوست دور بخلته أو هاش أو إشكالاني كدشي علم كديتي أبدا توبهي برسيار لما وصلش محقق لعلم كتي دور دخية الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أو كسانيك طلبا أو كسانيك لسرتاي رقي استقاميا ورقي تعبدا لواني زور جار بيستيان بقى مش غريبة وزور جاريش دعوة لخلق كان كالي بشتيكم بيبلي بيكم واتامن سرتام لعلمات كتاب بخوانم، يعني سرتام لعلمات شيبكم، يعني سرتاي كي توبه شيبكم. لراسي من شتك بس كم لكتاب جيجي ترابل كبريتي لعقليتي وطلبة أيش بريتي لويك كلا سرتاي طلبة ولا سرتاي استقامي جرين ترين شتك لتويا بوني هبي بريتي لمقام لمقامات كاني قلوب وتا حال الأحوال كاني ضل أيش بريتي لويك سرتا دسكي بشتل علم وشن كتاب اللي مالكتا هي ودومة لبركي وشتل القرآن حفظكي وشتل السنة حفظكي وشتل قراءة زاني وشتل فقه أخويني وورد ورد إتر توبيكي نصوحة كردوة وهمون وجهي جماعة لصفية كيم بزقوتي جاري لم حالي واتا لسرتاي ترين حالكاني استقامة وعلماي لم ديمانيا زوربي زوري خلقي ليريا الشيطان لشوينيك وداخل ببوين ایش بریتی لوی لوت اچه به عسمان اشته که زور زور سیره دیمنه که درونی سیره بسر زور بی خلقه دیلم دیمنه یا یعنی اشته که عجیب لطوی دروسه بی که هستکی لو خلقه زور زیادری یعنی هستکی حکمی که زور سیری بسر خلقه یعنی من دایما نصیحت موایه که لم حالتی و لم سرتایی رحمته به برامبر امتی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و برامبر خلچی و دنجان بسره برز مکره و بحق و تا راستو حقت به و راستو تعبدکی و لسر نویج و ایمان و عبادتی بلام دنجان بسره برز مکره و بحق و تا الحمدلله که نویجی بیانید لصفیه کما به جماعت کردوه ایتر و همزانه دایکو باو کت لخرابترین خلقه کانی سرزوین و ما همزانه کس خواین ناسی و جگلتو نبی وآمان آمان شيطان لو شيو داغلنا ببولايتو ولو شيو نيتناوا كلا دوا بتو لوان باشتري وتو لوان متقيتري وتو حال لوان باشتري لبرأوي خاتمي أعمال شتيكي مجهولة واتاكوت هاي عمل شتيكي مجهولة أكريتو يك أمرون يجيبانيت بجماعة كردو لصفية كمي مزقوتكيا أكري والعياذ بالله صلى الله العافية والسلامة كوتاي تمنت لسر كفر بي والعياذ بالله بلام أو كسيك أمشو لكافتر يابو أكري لكوتاي تمنيا لسر إيمان وعلم وعبادات ولسأحاتي جهاد أخواني شريفي برجي واتا خاتمي أعمال كان مدشول أو دقيقة لشهادة أخواني درجاء وبيج شهادتك هم قرآن لسينتاب ولسر تعبد علم وعينابة نصرة شريعة إحسان بولايدايك باوكتو خيزانتو منالتو دور بركتو حقي حق خلق الدعوة لسر أوامردي وبران بركشة لسر زينة أخرى بكاري ومشروب وفسق وفجور وكفر رشد وهردوكتان مردن ألو دقيا طوزي بسر علي من قصد لقال لكم چونك هشتكان كوتاي بيهاتو بلام دي من ترساكا كبريتي اللي ويكي هش داتو تازل لسرتاي بيستكاني تمنتاي واوي برامبري شبه ما شوا لا دوا بكتو لو باشتري راسا كرده وكيتو يسلو باشتري وتو لو باشتري بلام مسلا كاوي كوتاية كان جرانتينا كراون بويك اللي صالحين لعلماء مالكي رحمهم الله لبيت كان يا علي والله أرجو بالتوحيد يختم لي عند الممات وهذا منتهى أملي دعوة كارم لالله تعالى جل جلاله هو الله أرجو بالتوحيد يختم لي لسر إيمان وإنابة إسلامتي بمريني ولسر التوحيد بمريني عند الممات لكاتي مردنا وهذا منتهى أملي وأمج غايتي منايما وأوبر رعاواتي من وخوشترين قزراني من بريتي لم ديمنا ويا آمانا نكي لم ديمنا أخوذ لخلق بشاكتر بزاني لا مايا أما قورترين ترسناكيك كبسر إنسانا دي لسرتاي استقامته لسرتاي طلب علما كشتل لأنفته كبري بودرو سبيك كلاي وايا همو خلقي لجير بي أوان ومن لهمو كزباش تريكم وآسان كريمك لوصف كردني خلقي بفسق وبفجور وبكفر وبتعدان لسريان
وتجاري تو للسرتاكي من نالم خلقي فاسق بونيني ونالم فاجر بونيني ونالم كافر بونيني ونالم مبتدع بونيني بلام للسرتاي امر وام ايشي توني وت يعني بيويزناك لسر همو انسان قولي خطبه جاران اگر ذمي انسان كم كدايه اون لسر هموش تقصاك چونك اشتكان زورن بلام دياري كراو بلام اسابي ذمي انسان كي نابي بلي لسر هموش تقصاك ابي بلي لسر همو كسقصاك يعني ناوي هچ كسي شي بي بلي حكمك ايتياتي كما وصام الافلانكس ولا واي واي واي اي سيشوار لقبي بودا اي ما وصام الافلانكس واي واي واي اي ما وصام الافلانكس واي واي واي اي بيعوكي دراوسيتان كنوجي بياني بيكو نوجي معتكن واي واي واي اي امامي مزقوتك اتان وصفكي واي يعني نقلسر هموشتيق سأكي لسر همو انسان قسأكي وبيتش انسان لمنك بتر بيك شو تام قام كدز اخيت الدين وغوشت خين وايماني هم انسان لدروبرت واوانش قصي على سركي خوتو يعني كاتيو شلنا وبنيويورك وواشنطن وفتح موسكو نكردو خوتو لك الكفار يهود ونصارى شرناقتو او قصانيتو هي برامبتشي برامبرو كسان كلنيوش بني اسجدوا لقلاب برامبرو كسان كتفسير قرانه كان وتفسير حديثه كان وخدمه دين وشريعته كان يعني كي شوي قصه كان يتولى سلام كساني ومن نالم كسان معصوم بلام اظلم جاري زو ابو وتا اسان كاريكي بولاد وايد ايكو باو كس فاسق ودور بركته مخرافه كارن ولا دوايا هم خلصيشتي كانت يعني بلساني حال لا دوايا تاك كسلم امتي على سر استقامتتي ومن لا موايا او كبريتو هذا ما قربز ابليس يوبي قال انا خير منه يعني كسي لا يوابي هم خلقي لسر قمرين وتنهى من واوي بزوك من بيركاته لهم ورد ودرشتك بز امل سر شاكي وبز من امام زانيو وبز من فهم هبو الاخوة قبره تبارك وتعالى براسي يعني اما اقر جوري كي ترسناكي كبر نبي اكري لباري كي قولي دروني ناو بر ربنا خوشي كي دروني وتيكتشوني كي دروني معرفي كتوشي دروني ونسانا بي ولا سيما وبتايبدو كسانيك ايمان دار وعلماء ومجاهدين وصلحاء وتخوي قوله تبارك وتعالى ام وحي الشريف كنازلي كردو الشريف تريني ماده كان وخوي قوله تبارك وتعالى ام وحي الشريف ناخا تسيني كفار امجل قولتين طعن دان كان كمسترشق كان ايان دال الدين لكاتك ايس خلق زيندو يكاتو وتامن امامي يعني لكونه وكيشيع علماء لقل مذهبي روافضات شيء لا ينوابك حملكاني دين دين دارنين وإيمان دارنين وكافر إيه أما طعن دان الأصلي دين واتاتو أصحابي كرام دين دبون نقلك إيتو كطعن لما أدي ترشي لدين إهليتو لا آخر من نالهم هم الصحابة زوريني عن كمي كان إيه هر لكو تايشا زوريني هر لكو تايا هر كيشيشي قوريه لسر أو دينه كالزوريني وكسي نقلي عن كرد وكافر وفاسق وفاجر وابنوي آقربن بهمان شيء أو عقلية الروافض ضبنا عن بره هموتشين لشين كاني أمة هموتشين لسدكاني أمة وتتولى دواب لصالح شوارصي هجرية زوريني أو تشين يان بين صدي هجري يان هزاري يان هرتشين لشين كان لا دواء زوريني أو تشين كخوي جورة تبارك وتعالى شريعتك يخوي بي باراسو لسني أوانا لا دواء كافر وفاسق طعن أديل اللب دين وشريعت ولاش معجبتها اسال سر دين ما يتتوج كحالتي طبيعيه اوايك تولو دين درشي كلا دوايه هم حمل كان يعني من اميات يبقم يعني جنجك لا يوا شيخ الاسلام كان اسلام وحفاظ كان دين وحمل كان شريعه ومذاهب السنيانيك ام دينان باراستو تولا دوايه هم يعني مبتدعا وهم يعني قمران وكفار وضلال ولبنوي اقران يعني توتشي لو دين او دين تشتبتو ابخشي يعني ديني او كسانيك خزمتي عن كردو جيان لو ديني انا بيتوتي او دينا شي جبتو انا بخشي بويا حالتي طبيعي وايا كتوج لو دينا بيتا درو اخر او كسانيك همو تمنيان للسجده ولا علم ولا شريعه ولا انابه ولا نسينوي حديث وحفظ قران وجهاد لبينا وام ديني ابو واخويا يقول دينا كيف باراستون وجيلن دو جيلم ديني ان غاندو همو يان فسقا وهمو يان فجار وهمو يان لبنوي اقران تو تخد بتشي ومشغول كردو والله تو لوان باشرني نلوان شو نيجي زياتره نلوان قران زياتر لبره نلوان سنه زياتر لبره نلوان زياتر لزماني عربي اذاني كادات فهم القران والسنه نلوان زيات لوان زياتر علمي اصولي فقه زاني كادوات تيجشني بشريعته دينك اجي اواني تي انا بيوك لهمش تي قالت تو باشرن تر شلون جي تو تي ابيتو بو الراس اخو نتيجه ام عقليته بريتيا لويك حالتي تندروز بوتو بريتيا لوي لم دينا دربش وبو يزورك لوك كزيك لسرتاي دين داريو ام عقليتك دي ابيني لكوتايا نتيجة كي شاك نابي بو يا عزيزي من نصيحتي من بوتو للركن يشي دوري هادئي بعيدة
خريكي تعبد وإنابة علمي خدبة يعني جاو جاو مك جاو جاو إنابي لركني شي دورا لسوتشي جورا كي مالي خوت انا لسوتشي حجرك يا اهل سوتشي مزغوت كان ادوين مش كدا اني شي بو ذكر لسوتشي تاريك لسوتشي تنيايا انابه ايمان وعمل صالح خوتك لسوتشي كوداني ش قرانك دنجي شيخي من شاويدي وعبد الباسط يعني توشي مقاماتي قلبي بي وآيات أنا ضد أبن وسجلي كي شونيج وباراني كي مزيكي سحر وفرميس كي دم وإيواران أما بوتو من أما ما يبوتو أما يا أصلي إنابة لو حالتي تو اجتهادك إلى تشاكرني خود ولا تشاكرني إيماني خود ولا تشاكرني عملي خود ونصرتي دين ويرمتي داني مستضعف كان أو كساني ككسياني لبي وجنان ولا هتيوان ولو كساني بيبستيان بتوي خواهي قول بسطيكي بيتاوي لبارة يعني لجسم يرمتي خلقي بيدي ودايكو باو كد وو كساني كحقيان لسر لخيزانا كد ولمنالا كد ولخزمة كانت هوي نقصان يعني هبويان بركيت وأمتي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم لأهلي مزقوتا كت وتادرا وسكان أولا ترتا شاركي خوتا أوي بيت بكري بذلي أكي وأي بخشي لبنا أمتي بغمري خوايا صلى الله عليه وسلم وإصلاح باطني خوتكي وبجاري خوناي بسر علما وتي أقيم علم شتيكي زور زور فراوانه وأم تراث شتيكي زور زور قوري يعني هيش بيوزناك يعني براسي فكريكي دروني زور آرامك تيبقي كون يعني تو محوري كون نيت همو كون بدوري تو بصورته يعني سهمو امه بديار تو وسطاوا قصيان بكيل السروي كايا امام بخاري غلطه يعني راست امام احمد شي تو يعني يوتو امام فلانكس شي كردو لصالي او اندا او دو عالمي كشان لبين ابو يعني كس شاوري تو ناك حبيبو يعني حلكي وتو محوري كوني يعني قص شي تيابي هيج لموضوع كان اقوري والله مشايخ كان بتشاوي خوم خلق ما بيني كام حال يعني يعني براسي نتيجه كان شاقنب و أم قصانيك من بوتكم وأم دي مني باسكم بيشخم لأئم مكان دين ولا علماء كان ولو كسانيك أهلي فهم بون لم دينيا همان قول مفهوم يانهب يعني سبحان الله وكوبلي همان ريقي دروس سبو قشتن بحقيقة كلهمو تشينيكا كسانيكا لم دي منتيكا وكو شيخي تقي الدين ابن تيمية رحمه الله كاتي ردي بشي لفلاسفة أداتوا أبيني بيشخي شيخي أبو حامد غزالي رحمه الله ردي شي داوة توبة همان أو رديك الشيخ ابن تيمية داويته واتا أمر ردكي أبي نبيني وبيشتر قسكاني أو بلام سبحان الله صار رأي جاوازي دو ست صال لنيوانيانا بلام خاك نازكيان داوة لهمان شن بوهي الشيخ ابن تيمية قولك الشيخ ابو حامديني فاشان الله والناس منذ قديم وخلقي شهر لكونه يستأنسون بكلامهم بكلام بعضهم بعضا خلقي لدو لكونه وأنسي عن كتب مشتوى وأما في مشي كباسك إمام تاج السوكي رحمه الله تاج شافعي كان وقور كان ومقدام كان كري شيخ تقي السوكي خاواني جمع الجامع إمام تاج يشيك الكبار يا إما كان شافعي خاواني طبقات الشافعي كبرى وخاواني جمع الجامع وغيري ولا كتب كان أبيش بهمان شيء وباس إياك أليب الطلبة إياك ثم إياك آمان آمان يعني دو جار توكيد بوكاته والتوكيد في لفظي إياك ثم إياك أن تصغى إلى ما وقع بين أبي حنيفة وسفيان خود مخ بيني أويل نيوان أبو حنيفة وسفيان ثوري الرداء أو بين مالك وابن أبي ذئب ولنيوان إمام مالك وابن أبي ذئب أو أحمد بن صالح والنسائي أو بين أحمد بن حنبل والحارث المحاسبية وهلم جرا إلى زمان العز بن السلام وابن صلاح وغيري ولا الدواية وحافظي سخابي والسيوطي وغيري لزمان أصحابي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم تأمره وأتال لكونه وأقرتو بدواي خلافة أقري والله يكمين تسيك دسي بيتي أصحابي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم وأتا أصلي أو عقليتيك دو عالم خلاف يا نبي تو أبي خوب خيت بيني أنا وداني كام قلبة محوري كون وأوي بلان بل هربي كافر بي وهر لبنوي أقري بي وهجك سيجن الله لبنوي أقري أخوي لبنوي أقري أنجور عقليته يعني عقليتك أصلكي رافضة دايان هنا كبريتين لوي أكوتنا بيني أصحابي بغمري خواه صلى الله عليه وسلم أيو دو صحابة شر يعني كدو كواتب داني كان كافر بي يعني أمجور العقل يتكدو كس خلاف يعني أبي هر لكونو تأمرو أبي داني كان كافر بي ومحوري كوني لسر دابنه وأو كسين الله إمامي علي لفلان أبو كري صديق ولا عمري كري خطاب ولا هم الصحابة أشتروا كسل ابنه ويا قراية وناصبية وش أمجور العقل يت يعني مسألة كأوني برامبر صحابة واكيان برامبر عالمي خدي عقليتك غلط
وشيخ تقي الدين ابن تيمية لمنهاج السنة يعني مناقشي أمر رأي شيعاك، يعني مناقشي جزئياتك هناك أبوي كفلان صحابة لفلان صحابة باشترة، يعني أبي أو إيمان دار بي وكافر بي، بس عقليتك كهلي تولاد وابي يك عالم يعني يك إنسان يعني يك صحابي لشونك غلطك أبي بيجري بيوي إترواز له مسألة نهني بهمو دنيا بلاوي كيتو لهاتشي طوريكو ملاياتي لهاتشي مجلسي لهاتشي كتابي وكون لسر أمشتب صورانيتو. يعني أما منهج لا رافض الخوارج شيخ التقي الدين فرمي رحمه الله من لا أصول كان أهل بدع، يعني خوارج أنا كل قال إمام علي هيج قرنية إمام علي شيء لفضائلها وشيء هي لنصرة دين وشريعة ولا حفظ قرآن ولا شيء هيج قرنية هيج تاكش تقرنجة بريتي لو يخوي برجع فرمي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون هر أوندا وإمام علي حكم بدين يخوان يقول كوات إمام علي كافر هر أوندا يتأم جزئية أجري هم مكون لسر أم الصورة نتو تو إمام علي لا مسلمان بل لا مسلمان كاتو توش كافري أو يكافر بكافر نزانة كافر كواتو كزان إمام علي بكافر نزانة ولا إيش كافر واتا بمشي وازا يجري بشتي كي بتشكولوا يعني شتي كوا بفهمي كي سطحي يترهمو كوني لدورة الصورة نتو. إمام السويكي رحمه الله أفرمي فإنك إذا اشتغلت بذلك كاتي خو مشغول كربما وأما إيشي توبو وطبعا أم بازار قرما نابري تاروشي قيامتك هل لازمني أصحابي بغمري خواه عليه الصلاة والسلام تا أم دقي مقصيق سيتياك دستك يعني أم مثلا نابرينا فلان وفلان خلاف يعني أفرمي فإن اشتغلت بذلك تولجياتي أوي خريجي إصلاحي خود بي وخريجي باطني خود بي وخريجي عملي خود بي وخريجي إصلاحي خود بي تو مشغول يا مبوي خشيت عليك الهلاك أترسمتو بهلاك بشي ومن يك من تنواسة كم مشايخ دانا مرجعني خواما كبيني من كسيك مناسي من دسم نكردبو بفقه وتال لفقها يكتب من نبيني يقمتني شم نبيني يعني بعسي زمانك تأموك يكتب شم نبيني أم كسل حاشي باجوليا بلام أم طبيعتهم يعني أي قرب أشتيكه وأبي أم عالم خلاف يعني لشتيكه أبي داني كان قمرابي أبي داني كان أوابي أبي داني عالب شو يعني مسألة كعقليتي كنا خوش ديم إنسان رجدار هاتو رجان رجت وإسبيم خوشني كواي واللهم لا شماتة وكو باسكني باسينيكم كبيم خوش بي يسل حزب علمانيا كان لو ناوندانا يك دجايتي دينك وتا خوي حزب علماني كان خويا يعني نقبتها بأوان يعني حزب علماني لو راتي ما نك دجايتي دينك دجايتي الدنيا خلقك أم نك للحزب لو شوينانيك لو حزباني نار روبو دجايتي دين يسل ليا دوامك ولو يا تيجينوكا تيجينو دجي تيجينو لدسكايكا فاسدة كان يم حزب علماني نسوني صوصك سبرشتيكن و بلاو كراو كاني بريتين لغوراني فرنسي و غوراني انجليزي و سيلفي قرتن لغل آفرت و بيماناي و هبل و شدخان مو تشي اولا كي بسقط هنا عقليتك اواب لا يواب منتهي كون منم اترى مشكوتا يكشي مو امامي سبوشي رحمه الله فرمي خشيت عليك الهلاك فالقوم ائمة اعلام اوانك ومال اعلامك ائميشي قورا لعلم دينا واقوالهم لهم محامل وقسكان ينشان اقري هل اقري تبو دائما مثل خرابك يعني هل يجري من أم بياني السلام لتوكر روم خوش نبو لقلتا إيه من أجري هي أكري من رقم لتوبي وأكري كاك شو اختير خو نبو كاك شو تاسع عكسي لما لو شر ما نبو نخوتم كتوم بيني وروم خوش نبو لقلتا أكري اختخر من دجاتي توناكم أكري من خوم جوم نبي كوات الدو أجري هي أتواني وار ليكي بيتو كمن رقم لتوبي وأتواني وار ليكي بيتو كاكسك خوي ماندو إيه بوجي تولا سر أجري تشاكا كليشي نايتو هل لدين دنيا شا يعني نشاني نخوشي نفسه كتو هموش تبقى خراب لك بيت حتشي أجري كي تشاكي وتشاكي ليبرو فالقوم أقوالهم لهم محامل أقصان أجريها فليس لنا إلا الترضي عنهم والسكوت عما جرى بينهم وإما ليري أهيجناك إلا بوي رضا ورحمة يام بونيرين وحق ماني بوي كالرداء عمر كوري عبد العزيز رحمه الله برسياري ليكرا لنيوان أو جنغاني لبيني أصحابي كرام الرداء لموقع صفين وجمل وغيري ولا أيام كان أيود أما جنجك خواهي قورة تبارك وتعالى شمشيري امي تيا پاراز بازماني خماني تيا پارزين لكاتك اگر بمنهج بك ابي لهم اشتك اقصكي او لا تريشتك اقصي تياكي خلافي بين اصحابي كرام
نخلافي بين سلف ونخلافي بين علماء ما هرشدني لا شاءوا خلافي لبين صحابة يعني أنت توقعي أو أكي صحابي شي كرام كلا عشرة مبشرية بجنة وحديثي شريف علي أم أهلي بهشت أيت الله وزيادة رشي علي وحي لسرد عبد الزيو حديثي شريف لسرك أهلي بهشت شمشير دال قردني صحابي شي ديك الأهلي شجرة ولا بيعي رضوان إيه أما يعني أجر شتق أجر تحرق سل خلافك أبي لما يبيك إذا والله بأو منطقي كتودادنا وتكفير وتبديع خلشي أو لا ترين كسبي أصحابي بيغمر إخوان صلى الله عليه وسلم بوي إمامي سبكي رحمه الله وإمامي عمري كري عبد العزيز وغيري أولى علماء ولا أولياء ولا صالحين وعقلاء غانيم أمته أيام فرمو أوانا أئميش أعلاما وأوي الروج بيوندي بتوني كاك يعني بيوندي بتوني هزارو سيصصال بيج إسا لدشت لدشت كاني عراقا كسي شمشيريكي هاويشت من نالم روداوة كروينة داوة ونالم خلاف بونينية بلا مرجنية توقسيت ياكي يعني خوش على وشتة تيبقى كمرجنية توقسيت ياكي بوية أهلي أم علماء وأهلي أم فنونان العلماء كان يم أمتك فهميكي كامل يعني بو لما تيقشتن الشيخ فريد الأنصاري رحمه الله أو كسانيك متابعي شيخي مفكير إبراهيم سكران فك الله أسره شيخ فريد أناسن شيخ فريد أنصاري إيه قال لو كسانيك راسي لو كسانيك الذوقي قرآني كردو لقد قرآن أجياء يعني أويش كاتي باسي تجربة خوي كالم ديمنا وتجربة خوي أجرايا أيوت كانت العقيدة السلفية عقيدة السلف وخواني عقيدة الله من بريتيبو لو عصا أضرب بها غيري يعني يكو الشمشير يكو عصايبو لخلق مدى يعني يكو بلي من لخمو دانا نجيرا كردو لخلق ولم أدرك أن ما هي تربية ورحمة للعالمين يعني براسي وكاتن نقشو عقلتي كتيب قم أم عقيديك بغمري خاص صلى الله عليه وسلم من آياتي رحمة أبو عالمين أي عمى هذا الذي ركضت وراءه أي من لتشتاريكيك أبو بدوها تشتاريكيك أرى ما كرت ولو كاتيا كان قلبي فارغا من العبادة وأذواق التعبدي طلن بطالب لهيج نوع لأنه أعكان تعبد مقامات قلوب مستحيل إنسان خريج معقل يتنقب تانبي لم جوار بير كردنوية مقامات أحوال إيمان بضليابي وليس هذا هو الضلال المبين والله يا مقم راية شيخي فريد أنصاري رحمه الله ويفرم لقد أسأت زمنا طويلا في فهم عقيدة السلف الصالح والله الروجاري شي زور من تينا قشون العقيدة السلف ولا عقيدة دين وشريعة ولا عقيدة قرآن كبوت شي هاتو هربوا هاتوا مناقشة خلقي بيبكم ولا فيسبوك مناقشة ريبلي بيبكم فرحمة الله عليه ولو اشتانيك عجيبة لبيني طلبية لم عمري الله بتبريتي لو اشتيك بي أو تري ورعي بارد يعني زهدي سارد زهدك كسارد يعني زهدني اشتيك أما مفهوم زور مفهومك يعني بتجيب محاضرة بأسري بي أو تري ورعي بارد يعني ورعي كسارد كمعنيني يعني إنساني واهي أبيني هيج كلمة يعني قصيت يانا كردبي هيج مسألة يعني قصيت يانا كردبي وهيج إنسان يعني إلا ينبو أجرين أدو ينبو بهشت وهيج إيمان دار يعني إلا طعن داو لدينك ولن يتكي ولا عملك هي مش ليك تيانو سوى وتياوتوا فعشان لقال أول شا كاتي قصي لقلاكي الله ناقربان من عوامكم لعوام مكان أهل السنة نتخوي ما تشي من به كرب رأي ما تشي أذانين إيه والله دروك إيه تو أجر هيج نازاني بو نقصي لا والله من هيج نازان بخوا من عوام إيه كم دروي ولا تشي تو جورتين أعلى مكاني أمتي يعني هل بتشوكتين مسألة فقه والله نيان زاني ونيان بيك عوام بوين تشون إيه أم ورا حد روز ناني تشي لا والله من عوام كرب ما تشي زاني كرب بخوا ما لدينا كرب بخوا عفو ما قايم كرب بخوا ما برابي أي شيء يعني ما كيش تزاني إيه أجر شد نازاني بوقصي هو يعني دي مني أم ورع بارد مني كشتو أم ورع السارد بيمانا مني كشتو أم ورع كوادر يا أخي كسيشي ورع وزاهدي خوالي ما خوش بي بخوابرا من هيج نازانم كورا برائي ما تشي زانين أنا أستغفر الله من هيج لعلم نازانم إيه دروزن كهيج لعلم نازاني بو نقصاقي لهمو إمام الأي مكان علما دسخيت الديني همو يانا وهمو يانا لبني أقرادانا لقد وشا تواضعي شي بارد يدروي ندرخا نبخوا من هيجنا أستغفر الله نبابا نمن بخوابرا من هيج منخوين دوابرا نبابا إما هيج نازانين إما كين قصاكين لدينا إما تواضع ماني خوالي ما خوش بي خواري ماني خو ما سلام دروشك ب ب ب ب ب ب مقامي حال دروك باب زماني جم ورع باريد درخي أمري تيبو لنصيحتي وطلباني كسرت هذا سكن بطلب علم بويك من وصيت مواي بويان
كحفظي قرآن كان وحفظي سنة كان وعمل بالشريعة كان وفيري شريعة بن وفيري أصول حديث وأصول فقه ما باقي علوم كان لغب وأدب وافر كامل ينهبه للدني أصحابي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم تأكو أمره برامبرو كساني كنصرة يم دين وشريعته ينكره كساني كي صادق بون لغل خواه فرورغارة تبارك وتعالى وبلنك لشتا وورده ورده وشتا كان بروا روشغاري إن شاء الله دوائي سي چل سال خريق بوني كامل بعلوم وفهم يهمو مذاهب كان وأدواتي علمي بقود بو أكري بنوسي لرخنا قرتن برامبر علماء كان وشنكي زور آسائي وطبيعي وقرينجي علمية بلام لئيس آية أوا من لا موايا ظلمك و جنايتك برامبر دين و إيماني خوتيك كأو كاربك وخريكي إصلاحي خوتبي و باطني خوتبي و شونيجي خوتبي و تعبودي خوتبي جاري توتشليكي ناسكي جاري داريكي ناسكو كي كأبي أو بدري كبيه قشتي دوايسي چل صال لخريقون بعلومو انجار رأيت بي لو كاتيا کشتی کیش بنویسی خالقی جود لیگری و خالقی استفاده لیکا و ادبی که بود روز و برانبر وی که اوشکاند نوریم پی و آبی. یعنی وقتی اگه مردی جنیل لسرت ای سبون من من کسی کم لسرت ای بیست کانی تمام دام ناو اگر خوای جور تبارک و تعالی عمرم پی بد. بو ماوی چل صالی دهاتو هیچ مذهب نامن ال مذاهب کانی علمای اسلام ایلا ضبطی کم و تحقیقی کم و تحریری کم ول همویان تیجم أقول خواهي قول عمبا لتمني شصاليا زور آسايا بين بنوسم شيخي فلان رحمه الله أم مسألي وايوتوا وأما تصوري مذهبكيتي ولا موايا مذهبكي هلايا لبرأو أو بشيكي زور طبيعي وشاك وخلقي جسفادة ليكا بلان بيج أم تشل صال خريبونا وبيج أم تشل صالاش دصالي كخرين مبتي بيشتر سو دينيا وزيان لدين ودنيا إخوات الدي ولا خلقي شي تيقى دي مريتي بلا نصيحتي والطلبة وأقريك كسي جسفادة ليكا بس معنى إن شاء الله تعالى.

0: ذكري يا وران.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: باس
1: هر کس یک امر ده بخوانید لبان یانو یواراندا او بسیتی ولا حموشتی کی زیان بخش پارز راو ده بیت
2: امسینا و امس الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: هر کسک لبان یانو ایواران دا امویر دا با یقین و بخوانیت و بمرید دا چیت بهشت و هر وحا پیدا گترید سر گوری ذکرکان
2: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
1: هر كسك امر دلبان يانو ايواراندا بخوينيت او ما في سپاس گزاري او شو روجي داوا
2: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: هر کسیگ لبانیان و ایواران دا اما بخوینیت هیچ شتیگ زرری پی ناگینیت.
2: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین. امسینا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: هر کسیگ لبانیان و ایواران دا صد جار بیخوینید اول روشی دوائی دا کسیگ نیه وکو او پلی برز بید جگل او کسن بید که وکو او یان زیادری خوند بید.
2: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: هر کسیگ لأیواران دا سیجار بیخوینیت او پیودان زرری پیناگینیت.
2: استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت ايوش وابلين اندا صلاوات لسر من بدن تنك اوي صلاوات لسر من لي بدات خواي قورة دجار صلاواتي لسر دداد اندا داوي بلو باي برزم بوبكن لخوا او بلا برزة بليك لبهشتا دسكسنا كويت يك بندل بندكان إخوانا بيت داواكار موكسش من بم أوي داواي وسلم لخواب وبكات شياوي شفاعتم دبيت

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزان وخوشويستان، خم بخوش حال زانم لخزمت ايوي بريز وخوشويزدا جاري كتير بيك بقينوا لبرنامج رامان لنيداكاني قرآن بو إيمان داران. أمرو بيرمتي خواي پروردگار دچينا خزمات نيداي جمارة 88 لقرآني پيروز. بابتي أم ندايا باسي واجبوني خو پاريزي دكات لا آگري دوزخ. هر نفسك و هر خزانك دبيت خوين بپارزن لآگري دوزخ، اویش با ايمان با الله سبحانه وتعالى و ايمان با پیغمبر صلى الله عليه وسلم و جراري كردني الله و پیغمبركي صلى الله عليه وسلم. و باسي وصفي آگري دوزخ شدكات كواسو تمنيكي خلقو بردا. أم بابتا لآيتي شش لسورة التحريم دا هاتوا. أعوذ بالله من الشيطان.

الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. خوش يستكانم أي أواني كوا ضليان زندوا چونك أمني دايا بو أو كسانية كوا ضليان زندوا كوا خوان زندون چونك أو كسي كوا زندوا جوه دا گريت پاشان أوي كوا دي بيسيت اگر چاکه بید جبجی دکه اگر خرابش بید خوی بدور دگری لی وکو کسی کی مردو نیا چوکا کسی مردو جو نگری هیچ کرده و کش نکد جا بویا ایماندار براستی کسی کی زندوه او کسیشی کوا ایمانی نیا باب جید باب جولیتوا بلام لأساس تا مردوه چونکه فرمانی خوای پروردگار جه بجه ناکه او خوایی کوا درستی کردوا. بله. یا ایها الذین آمنو دوای امنی دایا چی دید؟ الله سبحانه و تعالی رنمویی چی من دکات؟ آگا در من دکات اولا چی؟ باسی چی من بودکات؟ ایم ای ایمان دار با جو بگرین بزانين الله سبحانه وتعالى چي من پيدر افرميد. يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا. ليرا باسكا باسي نفسا باسي جانا باسي خزانا باسي مندالا باسي هاوسرا باسي هر کسی که کوا نزیگایتی لگل تو دا حیا باسی کاری کی زور گرنگ دکات کوا مسئولیتا او مسئولیتا برانبر نفس او مسئولیتا برانبر کسوکار. الله سبحانه و تعالی فرمید ای او کسانی کوا باورتانی هیناوا خودتان بپاریزن و هر وها کسوکارتان بپاریزن لآگری دوزخ. بله خوش ایستکانم انسان لنفسی خوی و دست بیبکات چون که لروج قیامتا ام نفس محاسبه دکریت. یکم جار ام نفس محاسبه دکریت برانبر او كم ترخمي كواي هيبوا و ام نفسش پاداش ددريتوا برانبر او جرالي كواي هيبوا بوخوا بو پیغمبركي صلى الله عليه وسلم. اما مسؤوليتك برانبر خودي خوي مسؤوليتك تريشيا او كسا اگر هاتو باوك بو يان هاوسر بو پیاو بو خیزانی هبو اویش بر پرسیار درباره خیزانکی جنکی و هر وها من دالکانی. بله عزیزکانم بر پرسیاریتی کی گوره بطایبت لم بارو دوخا لم سردمی فتنه مسئولیتک زور گوره پروسی پرورده کردنی خودی خودو پاشن پرورده کردنی مالو منالت زور گوره یا اگر بیتو کاتی کی باشی پی ندین والله نتوانین حقی او پرورده یبدین نتوانین حقی او مسئولیت بدین چونکه تماشای او ململانی بکی کوا لسر ام زویه یا لنیوان حق و باطل لنيوان إيمان دارانو كافرانو بيباورانو وهروها لنيوان شيطان وحزبكي شيطان
تەماشا دەکەی ئەو پرۆسەیە ئەو مەسوولیاتە بەڕاستی جێی خۆیەتی کەوا ئێمە وەختی بدەینێ پلانی بۆ دانێن خۆمانمان دووکەین لە پێناو ئەوەی کەوا خۆمان یەکەم جار لەسەر ڕێگە ڕاستەکە لا نەدەین و نەکەوینە داوەکان و وەساویسی شەیتانەوە و هەروەها ئەو پیلانانەی کەوا شەیاطینی ئینس دایدەنێن بە شەو بە ڕۆژ ئەمە مەسئولیەتەکە بەرامبەر خودی خۆمان و مەسئولیەتێکی تر بەرامبەر کەسوکارمان بەرامبەر خێزانەکانمان بەرامبەر منداڵەکانمان ئەو مەسئولیەتەش گەورەیە دەبێت کاتی بۆ تەرخان کەین دەبێت پلانمان هەبێت چۆن خێزانمان پەروەردە دەکەین خێزانمان ئەپارێزین منداڵەکانمان ئەپارێزین بەلاڕێدا نەڕۆن ئەوە زۆر زۆر گرنگە ئازیزەکانم بۆیە الله سبحانه وتعالى لم ندايه كده فرمت يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقايا يعني ختام بباريزن لرقي يعني قول لرقي وقايا هاتوا اوش دروس كردني بربستا لنيوان خوتو شتيك كوازيان بخش بيت عزیزەکانم لەم دنیای ئێمە ئەتوانین ئەو بربەستە دروستکەین لە نێوان خۆمان و ئاگر چۆن دەتوانین خۆمان بپارێزین لەو ئاگرەی کە ئەڵڵاه سوبحانەوە تەعالی باسی دەکابوومان کە ئاگری دۆزەخە کە سوتەمەنیەکەی وەقودها الناس والحیجارە عزیزەکانم ئەگەر ئێمە بێینە پێش چاوی خۆمان تەماشای ئاگری ئەم دنیایە بکەین سوتەمەنیەکەی یان ئەوەتانێ دارە یان ئەوەتانێ خەڵوزە یان ئەوەتانێ پترۆڵە یان هەر شتێکتری کەوا ئەو ئاگرە زیاد بکات بڵێسەی زیاتر بکات زیاتر گەورە بێتەوە ئەم ئاگرە جەهەنەمیەی کەوا ئەڵڵاه سوبحانەوە تەعالی خەڵقی کردو و دایناوە ئێمە ئیمانمان وایە کەوا بەهەشت و ئاگری دۆزەخیشەیە بەهەشت بۆ ئەو کەسانەیە کەوا ئیماندارن ئیطاعی ئەڵڵاه دەکەن ئیطاعی پێغەمبەر دەکەن صلی الله علیه وسلم لەسەر ڕێگا ڕاستەکەن ئەمە حەقیقەتێکە و ئاگری دۆزەخشی داناوە لە قورئانە باس کراوە لە فەرموودە صەحیحەکانی پێغەمبەرا صلی الله علیه وسلم باس کراوە ئەم ئاگرە خو بو او کسان نیه کوا ایمان دار نو طاعتی الله سبحانه و تعالی دکنو هم مشتکان یان جبه جه کردوا نه ام اگره بو کسان کوا طاعتی خوانا کن کوا سرپیچی فرمانکانی خوا کن سرپیچی فرمانکانی پیغمبر کن علی صلاة و سلام هر اوش نبی بوش بوسن هند یک لم ناس لم خلقه های کوا دجایتی دینی خوای پروردگار دکات دجایتی مسلمانان دکات دجایتی شرائع دی خوای پروردگار دکات بویا عزیزکانم سوتمنی ام آگری دوزخه خلقه چی خلقیک ئەو خەڵکەی کەوا بێدینن ئەو خەڵکەی کەوا باوەڕیان نییە ئەو خەڵکەی کەوا لەسەر ڕێگای شەیتانن ئەم ئاگرەی کەوا باس کراوە لە قورئانە بۆمان چەنەها ئایەت هاتووە ئەڵڵاه سوبحانەوە تەعالی عەبدەکانی پێدەترسێنێت ئاگادار بن ئەگەر لەسەر ڕێگا ڕاستەکە لا بدەن و ڕێگای شەیتان بگرن ئەوە مەسیرتان ئاگری جەهەنەمەوە بئس المەسیرە خوا پەنامام داد جا ئەو کەسانە با بە خۆیانیان بچنەوە ئەو کەسانەی کەوا ڕێگەی خۆیان ون کردووە ڕێگای شەیتانیان گرتووە دژایەتی قورئان و سنەت و مسلمانان دەکەن بە خۆیانە بچنەوە لەسەر ئەو تاوانە گەورەیە بمرن یان کەبائیرەکان بکەن کەوا بە ئاشکرا تاوان دەکەن لە بە شەو بە ڕۆژ لە ڕێگەی سۆشیال میدیایەوە با بە خۆیانە بچنەوە چونکە کاتێک دێت کەوا أجليان طواو دبيتو كل نفس ذائقة الموت
اجلیشیان هات بخوانه پیش خرید نه پاش خرید اجلک لو کاتی کوا دیاری بوکراوا لو کات دیتو او روحا لو جسد دردچو ایتر کوتای پیدید انجا چن خوش انسانی مسلمان لسر طاعت جرالی خواب پیغمبر کی صلی الله علیه و سلم بمرید ختام کی لسر لا اله الا الله و عمل کردن بلا اله الا الله با قرآن و تطبیق کردنی شرع و جرالی خواب پیغمبر بیاد صلی الله علیه و سلم و چن ناخوشا چن قرب سریه چن بدبختیه کوا کوتای کی لسر تاوان و گناه و دجاتي قرآن و سنة و بيباوري و إلحاد و ريقي الشيطان بقريت چونك مصيركي آقري دوزخا أو آقريش ستمنيكي خلق خلق أو خلق بيباوري أو خلقية كواب شو روش تاوانكات دجمنياتي خواه و بيغمري خواهكات صلى الله عليه وسلم أو خلقية أو خلق بيباوري وهروها بو اوی آگرکه زیاتر بلیسی زیاتر بید گرمتر بید جور بردیه که کوا وکو چون بلی است بنزین بکیت آگر زیاتر بلیسه دکات نو تی پیا بکیت یعن هر ماده کی تر هبید کوا بی که تسر آگرکه زیاتر بلیسه دکات و گوره تر دبید و ان روژی قیامتی شا ستمنی او آگر خلق خواه پنامم دا برده اینجا لسر او آگرش الله سبحانه وتعالى ملائكي دانا وصفتي أم ملائكتانش كوا ملائكة بوخوي لنورا ملائكة كوا بوخويان إطاعي الله دكن معصيتي خواناكن بلام لوشينا أم ملائكتانا أوصفت يعنى عليها ملائكة غلاظ شداد أمانا أم ملائكتانا براستي زور تندن زور تندن چونك جهنم واتا عقاب سزا جيب زين نية لو شونا كسك هاوار بكاد بباريتوا لناو آقراو ملائكتكان بزيان بيا بيتوا نا لم دنيا چونك بزيان بخويا نبوا چونك ظلميا لنفسي خويا كردوا چون که کم تر خم بونه بران بر خیزانه کانیان منداله کانیان بله علیها ملائکت غلاظ شداد صفاتی تری ام ملائکتانا لا يعصون الله ما امرهم صفتی ملائکه که کاتیک امری کان بودید للان الله سبحانه وتعالی جیب جیدکن وکو انسان نیه او همو اوامرانه من بو هاتوا لقرآن بیان کراوا لرگی فرمودکانی پیغمبرو علی صلاة و سلام بیان کراوا بلام او خلق بو معصیتی خوادکن بو معصیتی پیغمبر دکن صلی الله علیه و سلم اویا جاوازی لنیوان انسانکان و ملائکات ملائکات لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون هر کارکان داوا لي بكري كوا جيب جيب كن جيب جيد كنو و معصيتي خواي پرودگار ناكن و سرپيچي خوا ناكن بلام او انسانا تماشا دكي لبر اوي رقي خواي برداوا لبر اوي طاعي خوا ناكا طاعي بيغمركي ناكا صلى الله عليه وسلم باوردار نيا ايماني بخوانيا ايماني بملائكت نيا ايماني ببيغمبران نيا ايماني بكتابكان نيا ايماني بروجي دوائن يا ايماني بقضاء وقدر نيا بوي اتشتناو جهنم خوابنا امام داد بلي امانة اركاني ايمانة ابي ايمي ايمان دار ايمان مان بي بي هر كسي كوا ايماني بيك ركنيكي ام شش باي نبيد او كسا كافرة او كسا بباورة بلي عزيزة كانم انجا بويا براستي ام ندايا ابي ايما جوابستي بين و جيبجي بكين جيبجي كرنكي چونا كاكاتك ام ندايا اخواني نوا
جمان لأبيت يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا ديبا إيما وكو خيزانيك دانشين چون خمان پارزين لم آگرا چون خيزانيكي بختور دروز بكين خيزانيك كوا پر بي لطاعتي خواو لطاعتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دور بيت لكيشا دور بيت لتاوان مالكان من پاك بكينوا افرادكان من دور بخينوا لتاوان و گناح بله عز كانم اما براستي پروسيكي گوريا پرورده کردنی نفس واروها پرورده کردنی خیزان پروسیجی گوریا امیه براستی اوی که برپرسیارتی هیا مسئولیتی هیا چون که ازانین پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم پیمان دفرمید کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیته امیه براستی ایم هزد بو مسئولیت بکین برانبر نفسی خومن و برانبر با کسو کارمان اوش با وده بید عزیز کانم براستی او وقایا او خوپاریزیا خوپارستنا خو بدور خستنوال لو آگرا ببی ایمان نبید ابی ایمانی کی بتو من هبید بله و کردوی چاکی لگلا بید و خوش من بدور بگرین لتاوانکان چه بچوک بی چه گورش بید بتایبتی او تاوانانی کوا گورن ولا سروی همیان و شرک و هر وها تاوان گورکانی ترک بله شرک اوی کوا انسان عبادتی غیری خوای پروردگار بکاد و هر وها بپارت ولا غیری خوای پروردگار و هر وها قربانی لغیر بو غیری خوای پروردگار بکاد و هر وها سیون بغیری خوای پروردگار بخواد بله امانه شرکن شرکی گورمان هيا و لحاکمیتا و هروها علماء و زانایانی ایما رحمتی خوایان لیبه باسیان کردوا و شرکی بچوک مانه هيا که بریتیه لریا او تانه ایش یک بکی که و بو غیری خوای پروردگار و امامی علیش رضا و رحمتی خوای لیبه فرمیه چون انسانی ایماندار خوی بپاریزید اوه کوا نفسی خوی با او کردوا جوانانی کوا لقرآن و سنت دیاری کردوا با ایماندار بیکات و انجامی دا و خوشی بدور بگرید لا تاوان و گناح و هر وها آموشگاری و وصیتی خیزانشی بکات و مندالکانشی بکات ببردوامی کم ترخمین نکات لآموشگاری کردنی مندالکانی لآموشگاری کردنی خیزانکانی بله عزیز کانم وکو باسم کرد براستی لزمنه کی پر لفتنه دجین اگر تماشای بروبومی علمانیت و دیموکراسیت بکن کوا اوان هاندری کی سرکین بو بلاوبونوی تاوان و گناح و رگا آسان دکن بو انجام دانی تاوان چه ایتر لرگزی نیر بی یان می بی و سدی بینین بناوی او آزادی کواهی با آشکرا با شو با روش او توانانا انجام دادرید حتی وایلی هاتوا هنده شد هیا قیزونا براستی هنده شده زور زور دورا لعرف و عاداتی کردواری زور زور دورا لشرعی خواهی پروردگار لیر و لوی دبیسین هنده کسی نفام و نزان و ملحد و هر وها بباور هنده شد پیش نیار دکن یعن هنده بابت اخن ساحه کوا براستی او جی اوی کوا حلویست من هبی بران بریان تماشا دکی آفرت یک لو لاودیه علی بو حلالا بو پیاو چوار جنی هبید و بو حلال نبید بو اوی کوا آفرت یک چوار پیاوی هبید لهمان کاد دا یان تماشا دکی او ورده ورده کوا باز دکرید اینجا هندیک نفام و نزانیشه در روالی باش بوا نبید تماشا دکی لسوشیال میدیا دبین رید تما حوالکان پیمان دگینن کوا
لكاتيك دا آفرتيك دو بياوي هيا. تماشاي أم تخلفة، تماشاي أم جاهليتا، تماشاي بروبومي أم نفاميتو، أم ديمقراسيتي كواهيا، أم بناو آزادي كواهيا، سنوركان هموي لا أبا، سنوركان ناهيلا. أمانة براستي جي خويتي كوا إيمي إيماندار إيمي مسلمان زياتر حزب مسؤوليت بكين برامبر خودي خومان برامبر خيزان من برامبر كسوكار من برامبر دورو پشت من برامبر كومالغا كمان برامبر أمتا كمان. بله عزيزة كان مسؤوليت كاك زور زور قوريا تنها لا كسي كان نابيت يان لا خزانك بس تنهاو إتر من بريم حقم بكسوانيا مسؤوليتك قورية بتايبتي ما مصطايان بتايبتي بانخوازان مسؤولياتيان قورية أوش بودا بيت عزيزة كانم إنسان براستي يكم جار أبي خوي قدوة بيت أبي خوي جيبجي أو فرماناني خواو بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم جيبجي بكات خوي لزمن نداد. بلي عزيزة كانم أبي إيما بوش يوازبين أو ندايا براسي آقا دار ما اندكاتوا آقريا كي بو أهلي معاصي آقريا كي بو أهلي كبائر بو أواني كوا شرك دكن أواني كوا تاوان دكن بشو روش أو آقريش براستي أو خلقية كوا بو خوي دورا لا صراط المستقيم ورقاي شيطاني قرتوا هر بو خوي أبيت السوتمني أو آقرة شوك آقرة كهية ستمنيشي بيويسة أو خلق خوي خواه پنامان بدات كوا رقاي شيطاني انگرتوا تاوان دكن اوانا دبنا ستمني أو آقرة أبي إنساني إيمان دار آقا دار بيت. بالي خوش استكانم جابو أوي أو وقاية كأفرميت قو أنفسكم يعني خوما بپاريزين بربسك دانين اوه يكم براستي دائما ايما رينمائي چي بچاكب كين اموشگاري بچاكب كين دائما هول بدين خمانو كسو كارمان منالكان من اموشگاريان بكين فيري ام دين جوانيان بكين بيان بين دسيان بگرين بيان بين بوشناني كوا دينيان سلامت دبيد كوا پرورده دكرين با پرورده كي قرآني پرورده كي سنتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم بختورده بن پرورده كوا پربيت لإيمان. بلي عزيزة كانم خالي دوام اوه كوا ابي ايما خومانو وهروها كسوكار من وابكين كوا پیشنگي كي باش بين قدوه كي صالح بين ابي سور بين لسر اوه كوا خومان يكم جار او اوامراني خواي پروردگارو اوامري پیغمبر صلى الله عليه وسلم جبجيب كين جرايلي فرمانكاني خواهو پیغمبر بن صلى الله عليه وسلم التزام بكين بشرع خواي پروردگار لخمانا تطبيقي بكين وهر وها خالي سيهم اوه كوا ايما هول بدين بو خمان وهر وها بو خزانو وهر وها بو مندالا كان من صحبيكي صالحه بيت هاوري باش كسي باش چاو دیری هم بکن بزنین لگل کی هم سوکوت دکن اما هموی اوی که تو ریگای بو اوی هم خوتو هم کسو کارتیش بپاریزی لآگری دوزخ چون که ام آگری دوزخ لدنیا انسان بو خوی وادکاد خواه پنامان بداد اگر خوی نپاریزید ریگای تر بگریت بر پیچوانی اوی که باس من کردو پیچوانی شرعی خواه پروردگار او اچتناو او آگره و هر وها انسان نابد دعاش لبير بكات چوبو خوي دواب كات چونك پیغمري خوشويست من صلى الله عليه وسلم دعاي كردو يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك او دعايك اي الله كوا ضلكاني بدس الله يا سبحانه وتعالى او ضلمان جيگير بكال سر دينكت بلي عزكانم دعاء إنسان بو خوي دعاء بكات بو كسوكاري دعاء بكات بو خيزاني دعاء بكات دائما دعاء بكات كخواي پروردگار بختوري هم كات صالحي هم كات خواي قورم إيمان لناو دلکانيان زياتر بكات خواي قورم بيان پاريزيت لكفر
لا عصيان لا سربيتشي لا تاوان بلي عزك انا دعاء زوزور جرينجا دعاي هدايتي عن بوبكات دعاي هدايت بو خوي بكات كريما لانه شكانا دعاي هدايت بو خوما عندكين اهدنا الصراط المستقيم وهروها دعاء بوك سكار وخيزان ومن على كان ما بكين وهروها دعاء بكين خوي جورا سبات ما بيبخشي لسر او حقا نقل اهلي حقابين بلي عزيزة كانم او زوزور جرينجا انجابو اوي كايما المان هبيت درباري ام ندانا وهروها فهميكي جوان مان هبيت او فهميكوا نريقي بيغمره صلى الله عليه وسلم بآيات كان وهروها صحابة كان وهروها تابعين وهروها بيوشا كان وسلفي ام امتا بآيات كان وفرمودا كان بيغمر عليه الصلاة والسلام فهميكي صحيح مان هبيت بودق كان زور زور جرنجا علم فهمكي صحيح باشان اوي كوا لدواي او مرحلة ديت كمرحلي سيهما اوي كوا ايما او علم او فهما بكين كردار تطبيقي بكين نجياني روجاني خمان بونو من اللقل امني دائما شون تطبيقي بكم اوا تطبيقي دا كم باب زانم اگر كم ترخميك ميا بروهم برناميكي جوان دانيم بو اوي خون بباريزم و هر واکه سکارم بپاریزم لآگری دوزخ خوم زیاتر پابندبم با عبادات و طاعتی خواهی پرودگار طاعتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وها لمالوش آموشگاریو توصی من دالکانم خزانکانم دکم بوشیوازا اینجا اگر پیویستی کرد و هر پیویستیشا من دالکانم دبم بو سنتريك بو رخراويك كوا فيري قرآن ياندكن فيري آداب ياندكن فيري إسلام ياندكن فيري خوشويستي دين ونجتمان ياندكن فيري أوي ياندكن چون ببن هاولاتيك مسلمانكي صالح باشن مسلمانكي مصلح هم چاك بيو هميش چاك بكات بالي ايما بيوسمان بويا کومالگا کمان پیوستی باوی از زکانم با ایم خومانو و هر وها خیزانه کمان بکین پروژه کی گوره با خزمت کردنی دین با خزمت کردنی نشتیمان از زکانم تماشا بکین او نشتیمانه او ولاتا او کومالگیا با چی وای بسر هاتوا سپاس بخوا اهلی باشی تیایا اهلی صلاحی تیایا اهلی چاک خوازی تیایا چاک سازی تیایا بلام تماشا دکی خلقی کی زوریش خواب نامان بداد کوا رولی او ملتن رولی او مسلمانانن کوا جمعه کان دیان بینین بسطها و هزارها لمزگو تکانن جو لما مصایان دگرن تماشا دکی رگی خوایان برداوا تماشای او دیاردان دکی تماشای سوشیال میدیا دکی باش امانه کین خو غریب نین هر یکی کی ناوی کی اسلامیشی پیویا ناوی عبدالله ناوی محمد ناوی شتی ترا یعنی هر ناوی کی تریش به ناوی کردیشی پیویا بلام تماشا دکی رگی خوایان برداوا رگی شیطانیان گرتوا تاوانکان با اشکرا دکرید او کوملگی اگر پیاو چاکی تی دا بید اگر بو خوا صلحاوی تی دا بید لخواتر سی تی دا بید اهلی پسپوری تی دا بید شیاو بید بو او شوینه قوی بید بهیز بید امانتی ها بید امین بید والله باشترین جیان در جین لو کوملگیا لسر او زوی کوا پریتی لخیر و خیرات بلام لبر اوی کسی صالح و کسی شیاو کسی امین لو شونانه نین تماشا دکی او کوملگیا ویران بوا او کوملگیا پری بوا لگندل او گندلانه ابی محاسبه بکرین ابی براسی سزا بدرین ابی لابرین بلی حتا کی او کوملگیا بو شوازه بید ابی او خلکا بخویا بچیتوا او خلکا اصلاح نفسی خوی بکات خوی بپاریزیت یکم جار چونکه همو گوران کاریه لنفسه دسي في دكات إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم با من خون بقورم خيزانم خوي بقورد من على كانم هميان خوين بقورن لا أقر خرابيك برو, برو باشي كومالغ خوي بقورد مسؤول كان خوين بقورن لخرابيو برو باشي
واز لە گەندەڵی بێنن واز لە دزی بێنن واز لە زڵم و ستەم بێنن بەڵێ ئازیزەکانم ئەگەر ئێمە بەو شێوازە بووین بزان چی کۆمەڵگەیەک دروست دەبێت بزانین چۆن بەختەوەر دەبین چۆن ئاسوودە دەبین بزانین چۆن ئەو سەرۆت و سامانە بەشی هەمووی دەکات نەکو ئێستا چەند کەسێک ممکنە ئەگەر بێت ئیحسایەکی دەقیق بکەین وەڵڵاهی چەند کەسێکە بوونەتە هۆی دروستبوونی قەیران و بوونەتە هۆی دزینی سەرۆت و سامانی ئەم وڵاتە ئەم وڵاتە بەگشتی یان هەر وڵاتێکی تر ئەگەر ئەم جۆرە کەسانەی تیابێت ئەم جۆرە میکرۆبانەی تیابێت ئەبێ ئەم میکرۆبانە عیلاج بکرێن بەڵێ ئازیزەکانم ئەبێ ئینسان بە خۆیان بچێتەوە تەوبە بکات تەوبەیەکی نەسوح بکات ئەو خەڵکەش کە خۆی ئەڵێ من موسڵمانم کاکە کە موسڵمانی فەرم و پابەند بە بە شەرعی خوای پەروەردگار ئەوامری خوای پەروەردگار جێبەجێ بکە ئەی مەسئول خۆت بە موسڵمانە زانی فەرم و واز بێنە لە گەندەڵی ئەو خەڵکە چی دەوێت ئەو خەڵکە ئەوێ ئاسوودە بێت دینی سەلامەت بێت عەزیز بێت زەلیل نەبێت سرە بگرێت بۆ بەنزین خوا بتانگرێت بەڕاستی ئەبەو هاوینە سرێ دەگرێت 5 کیلۆمەتر سرە دەگرێت با مەسئولەکان با بڕۆن ڕۆژێک سرە بگرم بزانە حاڵیان چۆنە کاکەم سوور بۆتەوە سوور سوور و شین بۆتەوە بۆ خۆی دانیشتووە لە پێش سپری تا هاوڵاتی قوڕبەسەریش هاوڵاتیەکەش بەڕاستی بەشێکی بەردەکەوێت ممکنە بەشێکی زۆریشی بەرکەوێت چونکە ئەو بەهۆی دەنگی ئەوەوە بەهۆی پەنجەی ئەوەوە ئەو مەسئولانە هاتوونەتە ئەو شوێنە بەڵێ با هەوڵ بدرێت کەوا کۆمەڵگەیەکی ڕێکوپێک کۆمەڵگەیەک هەمووی تەبا بێت خۆشەویستی تیا بێت هەموومان یەکسان بین وا عەدالەت هەبێت لە دابەشکردنی ئەو سەروەت و سامانەی کەوا هەیە یعنی ئەو شتانەی کەوا دەبینرێت ئیستا کابرایەک پێپەتیەک تا دوێنێ هیچی نەبووە ئیستا بە ملیارەها ئەگیرێ لە ماڵەکەیە لە شوێنەکانە باشە من ئەینە لەکە هذا تۆ لە کوێت بوو ئەم پارە و سەروەت و سامانە چۆن پەیدات کرد بەڵێ ئازیزەکانم ئەبێ بەڕاستی ئینسانی موسڵمان ئینسانی ئیماندار بەو ڕێگە شەرعیانەی کەوا دانراوە هەڵوێستی هەبێت یەکەم جار با ئێمە خۆمان چاکەین کەس و کارمان چاکەین خزم و کەس و کار چاکەین عەشیرەت چاکەین هەوڵ بدەین کۆمەڵگاکەمان چاک بێت ئینشاءەڵاهو تەعالی بە چاوی خۆمان دەبینین کەوا کۆمەڵگەکەش هەمووی چاک بووە و ئێمە دەبینە خاوەن کیانی خۆمان دەبینە خاوەن سەروەت و سامانی خۆمان و دینمان سەلامەت دەبێت نەفسمان سەلامەت دەبێت عەقڵمان سەلامەت دەبێت سەرۆت و سامانمان پارێزراو دەبێت عێرضمان سەلامەت دەبێت بەڵێ ئازیزەکانم چونکە ئەمانە هەمووی مەقاسیدی شەریعەیە لە پێناو ئەم مەقاسیدانە ئەبێ ئێمە هەوڵی جددی بدەین ئازیزەکانم بەم شێوازە دێینە کۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆمان داواکارم لە ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالە بمان پارێزێت لە ئاگری دۆزەخ داواکارم لە ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالە کەس و کارمان خێزانمان مناڵەکانمان ببارێزێت لە ئاگری دۆزەخ داواکارم لە ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالە موسڵمانان موحیدەکان ئیمانداران بپارێزێت لە ئاگری جەهنەم خوای گەورە هیدایەتی ئەهلی مەعاسیش بدات خوای گەورە ڕێگەیان پێی پیشان بدات خوای گەورە وایان لێ بکات کەوا واز لە تاوان بێنن داواکارین لە ئەڵڵاه سوبحانە و تەعالی زیاتر تێمان بگەینێ لە دینەکەی و صلی الله وسلم علی نەبینا محەممەد و علی آله و صحبه ئەجمەعین والسلام علیکم و رەحمەت الله و بەرەکاتهم

بردوامی لباس کردنی کتابکی خومن کرتی بیرو باور اسلام ان شاء الله تعالی لیر بدوا و همو شویک پرسیار یک غلام دینوا دوای عشاء ان شاء الله شوانی قدرش هر پرسیار یک غلام دینوا کرتی بیرو باور اسلام بریتی ل پیگاتو ل غلام دانوی پرسیار کان چون پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم لقل جبریل دا پرسیار و غلام کان لقل یک تریا گفتگو کان أميش بهمان شيوية برسياري أمرو من دفرمي لماذا خلقنا الله الله إمي بودروس كردوا أم برسيارة جوهرية كمروفاتي تحيور كردوا سرسام كردوا هاتشي ياساو بيرو باورا دس كردكان بهاي ولاميكي مقنعيان بياني بو مروف هر مروفيك لزادي بيري خوي اشتكي نسي وتوا بيناسيكي بوكر دوا الله سبحانه وتعالى لسروي اسمانا كان وبيما ضل اي مروف تو بو اوهاتويت تو دبي اوبكيت بو اوشوينش ارويت اما تجي الاسلام هيز بيرو باور ويا سايكي دسكرت هيز فيلسوف بير مندك ام والله ما يبينيا مروف تو تشيكي لسرزوي ام اسمانو زيوب وخلق بوا ام جنگو جیانه و با دروس بوا هموش تیگ لخزمت دایا تو بسو چیه که ایلم سرزویا حاشا اگه ایو بیرو باور ردس کردکان چیان پیه هی چیان پیه نیا مارکسیکان دلین چی لا اله والحیات ماده هیچ خواهیک نیا جیان پیه گهاتو لماده و طواو علمانیتو یاسا بیرو باور ردس کردکانیش دلین الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وحركه ثم تركه اسمان وزيو خور وما غوجياني دروس كدو باشان وازي ليناو اني وازي ليناو بو مروف كان خويا حاشا يا جنابتان مروف ببي بيدو با ورا دسكر دكان بي مروف حاشا يا وبر الله كراو شي كبابيكات خويا صابو خوي داني خوي حلال وحرام داني خوي شي بيكات بلام اسلامنا الله دفرمي خلقنا الله لنعبده ولا نشرك به شيئا مروف توبو شي دروس بوي الله ده فرمي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اي مروف تو دروس بوي تنها عبوديتك اي مروف تو ما دروس كردو الله ببرستي وشركي ببريار نديت كابو انساني مسلمان ازاني بو خلق بوا بو هاتو تمشيانا بو شوي اتيت افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون الله سبحانه وتعالى هذا فرمي مروف وازا ان توب بيهودة دروس بوي ايحسب الانسان ان يترك السدى اي مروف توب بيهودة هاتوي نخير كابو اقادار بين الله برناميكي بوداناوين كتالوكيكي بوداناوين لسري بجين هموش تيقلم جيانة دا بو امان جيك دروس بوا ام ساعاتي دستم مخلوقة ام مخلوق نية مخلوقة چون دروس بوا زور بمان نازاین شریکه درود سکر دوا بلان با چی دروس بوا مهنه چیا مهنه و ایش کات ام گلاپا با دروس بوا روناکی من پیب داد کات یا روناکی ندا چی ری اکرید فره ادرید الله سبحانه و تعالی مروفی با دروس کردوا کات یک ایشی خوی نکرد او ایشی پیس پیر دراوا چون مروفی کاتی آلت یکی لبردستایا او ایشی بوی اکانی هوی فره اداد چون که سودی ری نابیند خالقي توش توي بو مسيك دروس كردوا عبوديته فرستني الله حقا شركي بو بريار نديت الله سبحانه وتعالى دفرمي او هو كاري دروس بونت اگر وانا كيت ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ظن كاي انسان اگر بش كيت شريعتي الله جيان وبنور وق استايديت مروف زل هي زكانه كون جاني يكتر لسر زويده شکک پیش کوت و کانی اندروس کردو لسر پشتی جنو منالی یکتر تاقیه کنو شارو لادیو دیهات کان سوتینن جیان خافور کن مروفایتی لناوبن لجیره و خریکی چین خریکی دروس کردنی بومبی اتومو الکترونو لناو بردنی سرزوین بلام اسلام نخیر دلائی مروف تو بی سرزوی آودان کی توا ابی جوانی بدهی بسرزوی ومرو الله سبحانه وتعالى بيستي بچينيا بيستي ب ب ب پرسني ايمانيا بو خو معنا كاتيك ايمه داوين پاچين بو چيا كاتيك ايمه ليكتر امينين بو چيا كاتيك ايمه دايكوباو چي خو مان اناسين
جيشيكي ولاتيكي وق روسيا جيشيكي هي واتا فرقيكي عسكري زبلاح همي بيقاتوا لكي لمنالي دوز راوينا وكولان وباخسا وباركا كان لدينجا كان قورك راون إسا تدريبيان بيكراو غزي ولاتاني بيكات دا كشرينا كشري كيف خويتي أما لهم ولاتا كان هي بلام إسلام كوملقايكي باق لسر كتالوكيكي اللهي لسر بروغراميكي وياسايكي الله كبويداناوي أروي كابو همي لخزمتي مروفاتي دايا لأن الله سبحانه وتعالى دفرمي لحديث قدسي دا يا عبادي إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا أي إنسان أقر هل هموتان لسر ظليم روفيكي تقوى كاري دينداري إخواناسي ديندار بن هيز لملكي من زيادة ناكا أقر هر يكيك لأيوش جن وإنس لسر ظلي كسيكي خرابة كاري فاجري داوين بيسي خرابة كار بن هيج لا ملك خواهی پروردگار کم ناکه کابو اگاداری او بین که مروف تو با چی هاتو بم زویا با اوی الله بپرستید با اوی عبودیت با الله بکید دوای عبودیت با الله کرد امرید دوای مردن زندو اکرید تو ای مروف لید ده پرسلیت او ای مروف یا چی تا بهش یا چی تا جهنم کابو انسان برچای رونه لسر بصیرتا و الله الله ده فرمی وما خلقت الجن والانس الا لیعبودون مروف جنوکو توم تنهابو پرسنی خوم درس کرد و پیغمبر صلی الله علیه وسلم دفرمی حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرک به شیئا ما فی خواب سر من دکان و بی پرستن و شرکی با بریار ندن کهو با اگادار بین که هر اکیگ لئی مکمیهنی خوی زانی لسر زوی چی اکات با چی هاتو با چوی چی بلو آمان جی که رون اروا بلو رگای که رون اروا اگر کسی بر رگای که برو نزانه با چوی چی در انجامی چیه مروفی که بیهوشا سرخوشا نزانا بلام اگر چاوگی که هبی رگای که هبی بوی برواد اگر بو آمانجی که خوی دیه بید دعاکاری لالله سبحانه وتعالی لمن خوش بید رحمان پیبکا عقیبت خیر من که لدائی کباوک من خوش بید شفای نخوشی مسلمانام دیار رب العالمین باراني بالرحمه ما بو بارين يا رب العالمين شوكاني قدر ما بنصيبك يا رب العالمين لما اجدي سلهم ما نخوش يا رب كهلسان هيستا وانك ما بي وانا ما به يا رب نخوش كاي نخوش خاني هي ونا لكريو اواني لماله وش نخوشي سرطان يعني يا رب شفايا بديت يا رب شفايا بديت يا رب مسلمان باريزي لهم جور نخوشيك يا ربي هر كرك شكرك زواج ابو اسان ابو بيان اسان يا رب العالمين داويني ام باريزي زمني فتنه دا يا رب داويني شكر كان مان باريزي داويني خزانه كان مان باريزي داويني خو مان باريزي يا رب العالمين يا رب لمان خوش بي يا رب لمان خوش بي يا رب لو مان خوش بي لما ان قدا يكيك بينو كساني قردن مان ازاد وبلد وسخ امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها

إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.

شمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيتي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام.

هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيك رايسر زويدا

نفسه وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو

قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض

العدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت

ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذلك